0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن ف

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حضرتك المتصرف.
1: عرفتيني
0: من صوتك.
1: صوتك يا هالمتصرف وعطر الورد وضو الشمس ما بيتخبي.
0: من اي سهرة طويلة راجع ومتنكر؟
1: يا بنت المتصرف مش متنكر، متدروش مثل البلوك

0: أدامة حتى يشوف المحتاجين ويساعد المظلومين ويخلص القضايا.
1: معانا قضية مظلوم خلصنا.
0: يا لطيف، ما حدا مرتاح، للمحكوم مرتاح وللحاكم مرتاح. موقفك محزني وتذكرتك طول الليل، كان خيالك على النيل.
1: إذا هيك ساعدني.
0: بشو بتريدي ساعدك؟ قولي. ببعتلك بطانية، إحرام، أكل.
1: بدي تساعدني بمشكلتي.
0: هايدي ما عاد بيدي.
1: طيب وليش عملتوا في هيك؟
0: يا بنتي قدر الموقف، اتحملونا. إذا أنتوا ولاد البلد ما تحملتونا، مين بده يتحملنا؟
1: بس أنت العقدت وأنت اللي لازم تحلنا.
0: لا يا بنتي لا، أنا بيظلموني، أنا باب اسمي بيقعدوا خلفي وبيصيروا يسكروني بوجه الناس. شو بتريدي أعمل؟ صار علي ضغط، اللي فوق بيضغط علي وأنا بضغط على اللي تحت، واللي تحت على اللي تحت، وأنتوا بتحت. أنتوا الأساس، وأساس البناية بيتحمل البناية. افرحوا وانبسطوا لأن العناية اختارتكم تتكونوا أساس البناية.
1: ولا بدي الأساس ما يشلع التراب ويزعزع البناية والحيطان والبواب.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نبدأ وياكم على الهواء مباشرة أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوين هذا الصباح. مصر ترفض المنطقة التجريبية في رفح وتترقب رد إسرائيل حول مصير المفاوضات. انتخاب خليل الحية رئيسا لحماس في هذا الصباح، سنتعرف على ارتدادات ذلك محليا وإقليميا ودوليا. وفي محطة ثالثة سنكون سيداتي سادتي مع التحضيرات الاستثنائية التي تجرى في دولة الاحتلال لإحياء ما تسمى بذكرى خراب الهيكل المزعوم، وكيف سينعكس ذلك على المسجد الأقصى المبارك. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي في يوم جديد.

نبدأ بأخبار التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث ورد فجر اليوم أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة المصري في محيط الغرفة التجارية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال. وواجهت طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إلى المنزل بسبب النيران المشتعلة بفعل القصف، فيما أعلن الدفاع المدني لاحقا انتشال 5 شهداء هم أم وطفلها وبناتها 3 إثر استهداف المنزل. وأكد الدفاع المدني أن طواقم الإطفاء بمساندة طواقم بلدية غزة تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل، فيما منعت ألسنة اللهب الوصول إليه بادئ الأمر.

هذا آخر ما يسمى بانتهاكات الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مصادر طبية تحدثت بالأمس عن ارتقاء نحو 12 شهيدا في يوم واحد بفعل خروقات الاحتلال لهذه التهدئة. هنالك قصف متواصل يطال منازل وكذلك مركبات في قطاع غزة، ما يؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء فضلا عن إصابة عدد من المواطنين. وفيما يتعلق أيضا بقطاع غزة ومسألة تفاهمات وقف إطلاق النار، تترقب القاهرة ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمصير المفاوضات مع الفصائل، فيما يبدو أن تل أبيب تستغل التصعيد المتسارع في المنطقة لتمرير مخططاتها المرتبطة بقطاع غزة. مصادر مصرية مطلعة أشارت في حديث إلى صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن إسرائيل توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير التضاريس الجغرافية للقطاع وتعزيز سيطرتها عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة المفاوضات. ووفقا للتقديرات المصرية، فإن فشل المفاوضات ليس مرده الاختلاف على الصياغة القانونية للبندين 5 و8 من الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه، بل سببه الأمر الواقع الميداني الذي تفرضه تل أبيب بالقوة. وبحسب المصادر، فإن الاحتلال يتعمد صياغة واقع جغرافي جديد عبر التوغل المستمر وقضم الأراضي وتوسيع الخطوط الأمنية الصفراء، وهو ما يجعل أي نصوص سياسية يتم الاتفاق عليها داخل غرف المفاوضات المغلقة عديمة القيمة والتأثير الفعلي على الأرض. وتشير المصادر أيضا إلى استمرار عمليات الاغتيال والخطف، رغم أن الفصائل لم تخالف الاتفاق ولم تبادر في مهاجمة قوات الاحتلال. ورغم نجاح الوسطاء في إحداث اختراق تمثل في التوصل إلى صياغة نهائية للبند 5 المتعلق بإدارة القطاع والالتزامات المالية وضمان حقوق الموظفين الحكوميين الحاليين عبر التوافق الوطني، إلا أن حكومة الاحتلال عادت ووضعت في جولات المفاوضات غير المباشرة التي جرت خلال الأيام الماضية شرط تفكيك البنى التحتية للمقاومة على الطاولة، وهو ما قوبل برفض حاسم من الفصائل، لا سيما في ظل غياب أي ضمانات بالانسحاب ووقف عمليات قضم القطاع. وتقول المصادر كذلك لصحيفة الأخبار اللبنانية إن وفد حركة حماس يرهن قراره بموقف قيادة كتائب القسام التي ترفض قطعيا التنازل عن السلاح، في حين ترهن مصر مصير هذا الأخير بالتوافق الفلسطيني الداخلي.

0: نرحب بالأستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي انضم إلينا من القاهرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم، صباح الخير.
1: صباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين وعلى شعب غزة والشعب الفلسطيني جميعا، وإن شاء الله بإذن الله في الأيام القليلة المقبلة نكون في أحسن حال إن شاء الله شعب غزة، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل طوفان الأقصى
0: إن شاء الله. أستاذ إبراهيم الدراوي، عندما تقول مصر إنها ترفض المناطق التجريبية كما تسمى بموجب الخطة الأمريكية إن كان في رفح أو في غيرها من المواقع، هل هذا يعني أن مصر لديها معلومات مؤكدة أن هذا هو المسار الجديد الذي آلت إليه عملية التفاوض، والتي ربما يشير هذا المسار بشكل أو بآخر إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود؟
1: يعني لابد أن نؤكد أن القاهرة تسعى على مسارات عدة. المسار الأول هو المسار الدولي والجانب الأمريكي، والقاهرة دائما ما تطرح الرؤية الواضحة الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة الذي لا تقوله إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية، القاهرة تقول هذا لإسرائيل. وأنا أعتقد من وجهة نظري أن الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت لا يريد أن يكون هناك يعني إنهاء للمرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام قبل انتهاء الانتخابات الكنيسة المقبلة، لأن إذا كان هناك اتفاقا إسرائيليا في هذا التوقيت فأعتقد أن نهاية بنيامين نتنياهو السياسية قد تكون في خروج الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة. وبهذه الصورة ده ما رأيناه في هذا التوقيت، أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الخروج من قطاع غزة قبل إجراء الانتخابات المقبلة وتنصيب بنيامين نتنياهو مرة أخرى رئيسا للوزراء. بعد ذلك أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيخوض غمار كيفية خروجه من قطاع غزة بشكل جدي. أما في هذا التوقيت فأنا أعتقد أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إذا أقدمت على أي شيء في هذا التوقيت فأنا أعتقد أنها ستفشل فشلا ذريعا في الانتخابات المقبلة. وهذا هو السبب الذي تقوم به إسرائيل من حين لآخر لتغيير كل بنود التي تم الاتفاق عليها. بالمناسبة ووصلنا في القاهرة في المرحلة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس على تنازلات أعتقد أنها كانت جوهرية ووافقت عليها الإدارة الأمريكية، ولكن عندما طرحت على الجانب الإسرائيلي قوبلت بالرفض، بل قوبلت بخطوات تصعيدية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الإرهابية التي تقوم الآن حتى هذه اللحظة بقتل النساء والأطفال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. بهذه الصورة أعتقد أن القاهرة تحاول تصعيد الأمر مرة ثانية على المستوى الدولي، ورأينا ذلك عندما يزور مسؤول دولي أو أوروبي القاهرة نجد أن الرئيس السيسي يطرح كل الأطروحات التي طرحت منذ بلينكن حتى هذه اللحظة، ومن أهمها هو عدم التهجير، عدم قتل الفلسطينيين، عدم تطهير العرقي الذي يحدث للفلسطينيين. كل هذه الأمور عادت مرة أخرى بتصريحات رسمية مصرية من قبل الرئيس السيسي لكي يحرج الجانب الأمريكي وأيضا يحرج الجانب الإسرائيلي ويضع النقاط على الحروف على المستوى الدولي، وخاصة أن المستوى الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان يقولان في السابق أن من يعرقل المفاوضات هو الجانب الفلسطيني وتحديدا الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. في هذه الصورة أنا أعتقد أن القاهرة توضح الصورة للمجتمع الدولي، توضح الصورة للمسؤولين الدوليين لكي يكون هناك رؤية واضحة ويعني ضغط إعلامي ودولي وسياسي ودبلوماسي على الجانب الأمريكي أولا، ومن ثم يكون هناك ضغطا على الجانب الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد أن هذه الأمور وما تقوم به القاهرة تقوم به في هذا التوقيت يحدث فيه شيء واحد، وهو تحسين دخول بعض المواد الغذائية، تحسين دخول بعض المواد البترولية، تحسين الوضع في قطاع غزة. لكن الجانب الإسرائيلي ما زال مصرا على التواجد العسكري في القطاع، ما زال مصرا على أن يقول أنه يريد أن يصطاد كل من شارك في طوفان الأقصى بحجة أن هناك ما زال سيادات فلسطينية وحمساوية وفصائلية ما زالت موجودة تسير في قطاع غزة في أماكن مختلفة، مع العلم أن الجانب الإسرائيلي نفسه بتكلم النهاردة على أن العصابات المسلحة في قطاع غزة التابعة للجانب الإسرائيلي لم ولن تستطيع القضاء على الفصائل الفلسطينية ولا على حركة حماس ولا على إنهاء السلاح في القطاع، ولكن هي تريد الاستمرارية في هذا التوقيت بهذه الصورة وبهذه الطريقة، وكأن الوضع أصبح وقودا للمعركة الانتخابية، أن غزة هي وقود المعركة الانتخابية كما أن المستوطنات في الضفة الغربية هي وقود المعركة الانتخابية. طيب. للكنيسة المقدسة.
0: أستاذ إبراهيم الدراوي، مسألة المناطق الإنسانية في رفح والتي أعلنت مصر أنها ترفضها بشكل واضح، لا سيما أنها تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، هل هو حل مؤقت إسرائيلي لشراء الوقت حتى الانتخابات المقبلة، أم ما سبب يعني طرح مثل هكذا طرح أو حل في مرحلة كهذه؟
1: يعني أنا أعتقد أن المناطق الآمنة إذا كانت ستكون هذه المناطق الآمنة فيها أمرين، دخول القوات الدولية، الأمر الثاني دخول لجنة التكنوقراط التي تدير قطاع غزة، وأيضا خروج كامل للجانب الإسرائيلي من هذه المناطق، كانت وافقت عليها القاهرة وكانت وافق عليها الفصائل وأقنعت القاهرة الفصائل الفلسطينية بهذه الصورة. لكن المشكلة أن المناطق الآمنة التي تريدها إسرائيل تريدها برؤية إسرائيلية خالصة واضحة، بمعنى أن تسيطر إسرائيل على هذه المناطق الآمنة بدون دخول لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع وبدون دخول القوات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من الانتهاك والقتل والتشريد والتجويع وغيره، وأيضا تريد أن يكون متواجد في هذه الأماكن الآمنة التي تريدها إسرائيل الفصائل المسلحة أو العصابات المسلحة التابعة للجانب الإسرائيلي. هذه الصورة لا يوجد اتفاق أصلا، ولا يوجد أي أطر ولا أي أفق أن يكون هناك خروج كامل للجانب الإسرائيلي، بل سنستمر في ذبح الشعب الفلسطيني على الهوية، ويكون هناك محاكم تفتيش فلسطينية إسرائيلية للشعب الفلسطيني كله وليس للفصائل الفلسطينية فقط.
0: شكرا. نعم. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم الدراوي، كنت معنا من القاهرة. أعلنت حركة حماس يوم أمس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار، وجاء الإعلان عن نتيجة اقتراع داخلي في بيان مقتضب نشرته حماس على حساباتها الرسمية. الحية فاز في انتخابات رئاسة المكتب السياسي بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 صوتا لخالد مشعل الذي يترأس الحركة في الخارج، وهو أيضا رئيس أسبق للمكتب السياسي. ماذا يعني أن تقوم حركة حماس بإجراء انتخابات، وأيضا ما دلالات الاختيار الذي وقع على خليل الحية ليرأس المكتب السياسي للحركة؟ نرحب بالدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي، انضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. صباح.
0: ماذا يعني بالنسبة لحركة حماس أن تعيد إنتاج يعني قيادة للحركة جديدة في خضم معركة ما زالت قائمة وتفرض على الحركة وتدفع الحركة أيضا مقابلها أثمانا باهظة؟
2: يعني بلا شك أن هذا الأمر يعني بأن حماس تريد أن تقول للعالم وللإقليم أيضا وللمنطقة بأنها حية وأنها موجودة وأنها قائمة، وأن كل عمليات الشطب التي الآن تتعرض لها في غزة والاستهدافات لهذه القيادات لا يمكن أن تطال منها. هذه هي الرسالة التي تريد أن توصلها حماس في ضمن هذا الـ يعني أقول المعترك الكبير في الشرق الأوسط والتغيرات الجوهرية وتعرض الحركة في قطاع غزة إلى القتل والاغتيال والآخرين. ولا في تقديري أيضا أن زلات هذا الأمر أولا تحديدا اختيار الحيب بصوت واحد عن مشعل طبعا يحمل ذلك كثيرا. أهمها أولا أن الموضوع قطاع غزة لا زال حيا وموجودا، معنى أن حماس لا زالت إلى هذه اللحظة، وهذا ينزل يدل بأن التمسك بخيار التشدد هو الأبرز وهو الذي يسير الآن وفق هذه الانتخابات، لأن الحية هو ربما الأقرب إلى المحور الإيراني وهو أقرب من مشعل ويتبنى مواقف مشددة يعني شديدة فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح من قطاع وغيره من الملفات. وهذا أيضا يعني هذا أيضا يمكن فهمه من هذه الانتخابات، لأن الحركة أيضا لا يمكن أن يكون الأكثر ديونة له موقف في خضم هذا المعترك. وبالتالي في تصوري أن المرحلة المقبلة ستكون بلا شك لهذا التوجه الحمساوي المتعلق باللاءات والرفض، وإن دل أيضا أن يدل أن المحور فيما يتعلق بالتنازلات أو بين مزدوجين دعني أقول الليونة السياسية في التعاطي مع الواقع الذي حدث في قطاع غزة وهذا الواقع الخطير في غزة أعتقد ليس موجودا تحديدا، لأن اختيار الحية، لأن مواقف الحية من المفاوضات واضحة ومن مصير قطاع غزة واضحة، وهي تتسم بالتشدد أكثر منها بالليونة وأكثر منها أيضا تقترب إلى المحور الإيراني أكثر منها من يعني المحاور العربية الأخرى.
0: طيب دكتور أحمد فياض، محليا كان هنالك اتصال هاتفي بين نائب الرئيس حسين الشيخ وبين خليل الحية، قدم فيه الأول التهنئة للثاني باختياره رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، ما معنى ذلك؟
2: هو تقليد فصائلي داخلي فلسطيني معهود إلى الجميع. عندما فازت أو أقامت حركة فتح انتخاباتها وفاز رئيس الحركة، هناك تكون تهنئة من حماس لفتح، ونفس المجاملة تكون من فتح لحماس ولكافة الفصائل الأخرى. هذا شيء طبيعي، هي قنوات موجودة بين الفصائل الفلسطينية، ولكن لا يعني ذلك أن هناك تقاربا من حركة فتح تجاه حركة حماس، خصوصا في ظل الواقع الذي وصلت إليه الأمور في قطاع غزة. لا يمكن لحركة فتح أن تتقارب مع حركة حماس في المواقف السياسية استبناها الحركة في ظل ما وصلت إليه، على الأقل غزة التي انتهت ودمرت وتتحمل وزر بالدرجة الأولى حركة حماس التي كانت سببا رئيسيا في محيط غزة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك دلالات دعني أقول سياسية مهمة في هذه الاتفاقية، جزء من حركة الدبلوماسية المعهودة بين الفصائل الفلسطينية.
0: قد اختلف الكثيرون معك دكتور أحمد فياض حول ما آلت إليه الأمور في قطاع غزة وتحميل حركة حماس المسؤولية عن ذلك، ولكن هنالك تساؤل حول يعني التحديات التي قد تفرض على خليل الحية كشخص وكقائد في المرحلة المقبلة، ويعلم تماما المصير الذي ينتظر من يشغل هذا المنصب بالنسبة لي دولة الاحتلال. وفي المقابل هنالك أيضا أحوال يعني قد تتحمل مسؤولية جزء منها حركة حماس في قطاع غزة، كيف يمكن أن نوجز ذلك إذا تكررت؟
2: نعم باختصار شديد، العبء الثقيل والثقيل جدا في قطاع غزة، هذا يعني العبء الذي تنوع، ليست السلطة وليست دول تنوع عن تحمل هذا العبء الكبير، لأنه عمليا ما حصل في قطاع غزة وما يحصل حاليا في قطاع غزة من الصعب جدا على حركة وعلى الدولة أيضا أن تقوم إلى تسوية الأوضاع في قطاع غزة. هذا عبء ثقيل. أوضاع إنسانية شديدة التعقيد، أوضاع سياسية أكثر تتعقد أكثر في كل يوم في الإقليم، أوضاع الوضع العسكري واضح لأنه ضاغط الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة ويصير إلى أبعد أبعد أبعد ما يتوقع أي شخص. معنى أن إسرائيل ماضية في العمل العسكري لتحقيق مجمل الأهداف والوصول إلى ما تصبو إليه من خلال هذا الضغط العسكري الهائل واستمرار فرض مزيد من القوة على قطاع غزة. بالتالي التحديات كبيرة جدا، أكبر من مسألة أن يكون رئيس المكتب السياسي الحي أو حتى غير الحي. وبالتالي أعتقد أن المسألة ستكون جد معقدة، لا تستطيع لا حماس ولا غير حماس في تقديري تحمل تبعات ما ستكون إليه الأمور في الطابق.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد فياض، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. بارتدادات انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، ولكن من بنظر إسرائيل نرحب بالأستاذ محمد القيقة الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. لم يكن هنالك الكثير من ردود الفعل التي ينقلها الإعلام العبري حول هذه المسألة، مسألة انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. يعني جزء من ردود الفعل كانت تتعلق بضرورة اغتيال الحية كونه وصل إلى منصب يعني يسمح لإسرائيل كما يقول بعض المسؤولون باغتيال من يصل إلى هذا المنصب. كيف تابعتم ردود الفعل الإسرائيلية بعد هذه العملية الانتخابية التي وصل بموجبها خليل الحية إلى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس؟
3: نعم، يسعد صباحكم صباح المستمعين الكرام. في الحقيقة أولا واضح أن الإسرائيلي لا يريد أن يصل إلى مرحلة السؤال أين حماس الآن؟ إسرائيل نتنياهو تحديدا كان لديه قرار سحق حماس وعدم وجود لا قيادة ولا عناصر ولا أفراد ولا مقاتلين ولا قطاعات. العملية الانتخابية بحد ذاتها الحديث عنها في الإعلام العبري معمقا، هذا يشي بأنه إسرائيل مهزومة أمام حالة الانتخاب الداخلي في حماس، وكأن الأطر في حماس مبنية ولا يوجد أي خلل، وهذا سلبي على نتنياهو أمام الشارع الإسرائيلي. ثانيا، خليل الحية مرتبط بثلاث عواصم عربية مهمة وعربية وإسلامية مهمة جدا، طهران، أنقرة، والقاهرة، والعلاقة قوية ما بين خليل الحي والثلاث عواصم هذه، وهذه الثلاث عواصم بالنسبة لإسرائيل باتت مصدر عداء وليست فقط في التصريحات. في إيران الحرب مع إيران، تركيا الهجوم شرس على تركيا الآن، ومصر لا يريدون لها أن تتبوأ موقعا قويا. وبالتالي موقع خليل الحي باسمه وبأرضيته، والد للشهداء ومن غزة وتعرض لمحاولات اغتيال وتم قتل ابنه في الدوحة وهو رئيس الوفد المفاوض، كل هذا لا يعطي إسرائيل نوع من الإيجابية في أنها أنجزت في ملف تفكيك حماس وغيرها، فما بالك بسلاح حماس؟ يعني إذا مش قادر تفكك أنت بنية انتخابية ودستور داخلي ولوائح داخلية، فكيف لك أن تفكك سلاح؟ هذا التساؤل الآن في الشارع الإسرائيلي لنتنياهو، لأنه وجود الحي بهذه الدلالة، أرضية عسكرية، أرضية تفاوض، علاقة إقليمية، ودعنا نشير أن الحي هو كان رئيس ومسؤول لجنة العلاقات العربية في حركة حماس. إذن واضح بالنسبة لهم أنه لا مبشر بخير في المرحلة المقبلة لإسرائيل حول ليونة في مواقف حماس، أو حتى قطع اتصالات مع إيران، أو حتى تجاهل للتنسيق مع المصريين والأتراك.
0: طيب، ومعنى ذلك أستاذ محمد القيق، كيف ستقود هذه التفسيرات شكل علاقة إسرائيل مع خليل الحية بصفته الجديدة؟ قبل فترة وجيزة كانت تفاوض خليل الحية حتى لو بقنوات غير مباشرة حول مستقبل قطاع غزة. الآن هل سيختلف هذا التعامل مع خليل الحية؟
3: يعني دعنا نشير لأنه خليل الحية الرجل الأول في حماس وهو الوحيد الذي جلس مع أعلى رتبة في الإدارة الأمريكية وهو كوشنر وويتكوف، وجلس عدة جلسات معهم، وهذا أيضا كان له أثر في الإعلام العبري حينما تمت هذه الجلسات، وأثيرت ضجة كبيرة على رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري حينما نسق الاتصالات ما بين حماس وكذلك مبعوث الأمريكي. النقطة الخطيرة هنا أن إسرائيل ترى بأن انفتاح العلاقات التي شقها خليل الحية مع الأمريكي مباشرة، وهذا يسمى تطور خطير بالنسبة للإسرائيليين، وعلاقاته الممتدة في الساحة المصرية وهي ساحة حساسة بالنسبة لإسرائيل، والساحة التركية، وأيضا الحالة العسكرية مع إيران طبعا، كل هذا منعكس الآن سلبا على آلية التعاطي مع الحي في نقطتين. النقطة الأولى، إسرائيل لا يعنيها منصب الحي الجديد، هي قامت بقصف الدوحة لقتل الحي، وبالتالي ولم يكن رئيسا للمكتب السياسي. والنقطة الثانية، هي معنية بشكل أساسي في فكر حماس أن يتم ترويضه، وأطلقت حملة إعلامية على ذلك وأطلقت حملة عسكرية، وهذا أيضا نوع من الإحباط في الداخل الإسرائيلي. إذا هناك بصير انتخابات داخلية وكأنه حماس لم تتخلل عن دستورها ولا عن نظامها ولا عن برنامجها ولا عن مجلس الشورى تبعها ولا كذا، ويعلنون بكل وضوح في بيانهم الرسمي أن هذه الأصوات جاءت من الضفة الغربية ومن قطاع غزة ومن السجون ومن الخارج، وكأننا ما قبل 7 أكتوبر، هذا الذي يضع إسرائيل في حالة التساؤل، ما هي الخطوة التالية التي ستقوم بها حماس؟ الآن الحي عليه أعباء كثيرة، ملف غزة، ملف تفعيل المقاومة في الضفة الغربية، ملف العلاقات مع الدول العربية، ولا أستبعد نظرا لتقارب السعودية مع الأتراك والأتراك مع المصريين وقوة علاقة الحي مع المصريين والأتراك، لا أستبعد أن تفتح قنوات في ظل رئاسة الحي للمكتب السياسي مع المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد القيق.

0: الشفير والرباط بالقدس والمسجد الأقصى. هنالك مساع أعلنت عنها منظمات الهيكل المزعوم بتجاوز حاجز 5000 مقتحم للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل بعد ارتفاع أعداد المشاركين في تلك الاقتحامات خلال الأعوام الماضية في إطار مسار تصاعدي تعتبره تلك الجماعات خطوة نحو تكريس لوجود أوسع داخل باحات الأقصى. وشهد الكنيسة أيضا في الآونة الأخيرة مؤتمرا شارك فيه وزراء وأعضاء كنيسة طرحت خلاله مطالب بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك بما يسمح للمستوطنين بأداء الصلوات والطقوس التلمودية داخله في خطوة اعتبرت على أنها مؤشر لانتقال هذا المشروع من نشاط تقوده جماعة استيطانية إلى سياسة تحظى بدعم رسمي. نرحب بالدكتور عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 مايو من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هل تتفق مع ما ينشر بأن هنالك تحضيرات استثنائية لذكرى استثنائية ستكون هذا العام في ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم؟
1: يعني بالتأكيد سيد الفاضل، احنا شهدنا مؤتمر يوم الخميس الماضي في القدس وكان في حديث واضح عن ترتيبات شارك فيها يعني عدد من الوزراء. يعني هذا المؤتمر شارك فيه 3 وزراء، شارك فيه 7 أعضاء كنيسة، الغالبية العظمى أصلا منهم من حزب الليكود وليس حتى من تيار الصهيونية الدينية أو من حزب الصهيونية الدينية، وإنما هم من حزب الليكود الحاكم. وبالتالي هذا المؤتمر كان يتحدث عن ضرورة إنهاء قضية المسجد الأقصى المبارك وقلب الوضع القائم وتغييره بالكامل في المسجد الأقصى بشكل كامل. الذكرى ما يسمى بذكرى خراب المعبد تعتبر في السنة يعني أكثر ذكرى يكون فيها إن صح التعبير توحش في محاولة السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، لأنها تعتبر ذكرى انتقام، ذكرى حزينة. فلذلك يعني تعتبر قضية محاولة السيطرة على المسجد وبالعدد وإغراق بأعداد كبيرة جدا من المستوطنين أمر طبيعي يتم الحديث عنه في كل سنة. يعني أنا أذكر في سنة 2017 بعد هبة باب الأسباط، هبة البوابات الإلكترونية وفشل الاحتلال في هبة البوابات الإلكترونية، كانت أول ذكرى حاول فيها الاحتلال إعادة إن صح التعبير التوازن إلى موضوع العلاقة مع المسجد الأقصى وإغراق المسجد الأقصى بالمستوطنين، كان ما يسمى بذكرى خراب المعبد. في ذلك الوقت حلت هذه الذكرى في بداية 8 وفشل الاحتلال في إغراق المسجد الأقصى بعدد كبير جدا. لكن الظروف تغيرت الآن، الظروف تغيرت بشكل كبير جدا في السنوات الثلاثة الأخيرة مع حرب الإبادة على قطاع غزة، والاحتلال يسعى الآن إلى إنهاء قضية المسجد بأسرع وقت ممكن. وهذه قضية ليست يعني مسألة مرتبطة بتيار الصهيونية الدينية وحده، وإنما هي مرتبطة بجميع التيارات اليمينية الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل تدخل الآن في جو الانتخابات، وجو الانتخابات هو جو مزاودات، وأكثر من يزاود يعني سيد المزاودات الآن في دولة الاحتلال هو إيتمار بن غفير، وأيضا بنيامين نتنياهو، معروفون يعني بكثرة مزاودات. وإحنا بنعرف يعني كل الإجراءات التي يقوم بها مثلا إيتمار بن غفير اللي هو أصلا مسؤول الشرطة الأول في إسرائيل، مرتبطة بالدرجة الأولى باستعراض قوته أمام اليمين وتقديم نفسه في الانتخابات القادمة باعتباره هو القائد الأبرز لليمين الصهيوني ومحاولة تقديم نفسه بديلا إن صح التعبير عن بنيامين نتنياهو.
0: طب دكتور عبد الله معروف اسمح لي، كيف سينعكس أو ستنعكس هذه المساعي لإنهاء قضية المسجد الأقصى المبارك باعتقادك خلال الفترة المقبلة على مسارات إن كانت ميدانية أو سياسية لدى الأحزاب اليمينية المتطرفة أو لدى الحكومة الإسرائيلية؟
1: شوف سيد الفاضل، من الناحية الميدانية نحن نتحدث عن فرصة ذهبية إن صح التعبير لدى هذه الجماعات يعني الوصول إلى النقطة الأبرز بالنسبة لها، وهي المطالبة بفتح المسجد.

0: المسجد الأقصى بشكل متكامل وغير مشروط وغير محدد حتى بالساعات في المسجد الأقصى المبارك. يعني حتى هم انتقلوا من فكرة التقسيم الزمني والمطالبة بأوقات بالمشاركة في الأوقات يعني وتخصيص أوقات خاصة لليهود إلى المطالبة بفتح المسجد بشكل كامل 24 ساعة للمستوطنين. هذا الكلام يعتبر تطور خطير جدا، يعني هو يعني لا ليس بعيدا عما يجري في المسجد الإبراهيمي في الخليل على سبيل المثال. فبالتالي الفرصة الذهبية بالنسبة لهم في هذا الموضوع هي خطوة أولى أساسية ناحية تصفية دائرة الأوقاف الإسلامية وإعلان السيادة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وهذا هو المعمول به حاليا دون إعلان رسمي، لأن الاحتلال الآن يسيطر، شرطة الاحتلال الآن تسيطر بشكل متكامل على المسجد الأقصى. وإحنا شاهدنا قبل عدة أيام المناورة التي قامت بها شرطة الاحتلال وطردت المسلمين من داخل المسجد الأقصى المبارك للتدريب عناصرها الجدد، اللي هي يعني تعد حوالي كتيبة كاملة ممكن أن تكون قد عينت مرة أخرى في المسجد الأقصى، بحيث يكون هناك كتيبتين للشرطة مسؤولين عن المسجد الأقصى المبارك. طبعا هنا لما نقول كمسؤول عن المسجد الأقصى لا نتحدث أنها مسؤولة والله عن أمن المسجد الأقصى، لا، هي مسؤولة عن أمن المستوطنين فقط داخل المسجد الأقصى المبارك، وهنا منبع الخطورة، لأنه نحن نتحدث عن محاولة تصفية المسجد الأقصى بالكامل.
1: شكرا جزيلا للدكتور عبد الله معروف، مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 مايو من إسطنبول. شكرا لكم على المتابعة، انتهى يوم جديد، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش وفادي ماضي، وتقبلوا أيضا تحيات محدثكم رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، إلى اللقاء.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين المتابعين معنا في هذه اللحظات، أحييكم من جديد في أوراق الصحافة وجولة سريعة مع أبرز وأهم الأخبار التي فاتكم الاستماع إليها ربما في الساعات 24 الماضية، إضافة إلى بعض المقالات وما كتبته بعض الصحف الغربية عن الأحداث الجارية. كل التحيات لكم من فريق رايا، لكل مستمعين أينما كنتم الآن، في منازلكم، في أماكن العمل، على الطرقات، في فلسطين وفي الخارج. أوراق الصحافة يأتيكم يوميا برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الخدمات المصرفية الإسلامية المتطورة والأكثر سلاسة وسهولة في الوصول إليكم. اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز لعام 2026. إلى أوراق الصحافة ننتقل. استشهاد 13 مواطنا في الساعات 24 الماضية، وتحديدا منذ فجر يوم أمس، في غارات للاحتلال على قطاع غزة. 5 شهداء فجر اليوم، بينهم 3 أطفال، بعد قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرا جنوب مدينة غزة. نادي الأسير يكشف عن أن إدارة سجون الاحتلال حولت في الأشهر القليلة الماضية استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة عقابية ممنهجة تمارس بشكل متكرر، وطالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم، في حين يرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير. طبعا الإصابات بالرصاص المطاطي تسببت بنزيف حاد في الأطراف وفي مناطق حساسة من أجساد الأسرى، ما استدعى إخضاع بعضهم إلى عمليات جراحية، فيما يحتاج بعضهم الآخر إلى بتر أطراف نتيجة خطورة الإصابات وما رافقها من مضاعفات. هيئة شؤون الأسرى والمحررين بدورها أفادت في تقرير جديد أن القهر والجوع والإهانة هي العناوين التي تلخص قصة الأسيرات في سجن الدامون، حيث تقبع نحو 90 أسيرة. 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين تطالب إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى في سجونها بشكل فوري، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لبعض الأسرى ومن ضمنهم الطبيب حسام أبو صفية. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بعثات كل من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا. منصة إكس الأمريكية علقت حساب القنصلية البريطانية في القدس المحتلة يوم الأحد الماضي بعد ساعات قليلة فقط من نشر القنصلية تغريدات على المنصة انتقدت فيها تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال من التعذيب والانتهاكات، وبدورها لم تصدر القنصلية أي رد بشأن تعليق حسابها على إكس. في مدينة إسطنبول التركية انطلاق فعاليات الحملة الدولية لنصرة الأسيرات الفلسطينيات والنساء الحوامل والأطفال في سجون الاحتلال في ظل الانتهاكات الجسيمة وظروف الاعتقال القاسية التي تواجهها الأسيرات والأسرى جميعاً. وكالة الأونروا تقول إن اللاجئين الفلسطينيين في كل الأقاليم الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة بشكل متزايد. كما أكدت الأونروا أن استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل أهمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. مصادر إعلامية عبرية تفيد بأن الميزانيات المليونية التي ضختها وتضخها تل أبيب من أجل تلميع صورتها يبدو أنها لم تعد كافية لحجب الحقائق، إذ جاءت تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي التي لم تنساها المصادر الإعلامية الإسرائيلية بشأن خسارة إسرائيل لمعركة الرأي العام لتضع منظومة الدعاية الإسرائيلية المعروفة باسم هاسبارا في مواجهة فشل استراتيجي غير مسبوق. هذا التحول الرقمي والسياسي كما تخشى تل أبيب قد يؤدي لأزمة بنيوية عميقة تتجاوز مجرد التسويق الإعلامي ليضرب المرتكزات الأساسية لعقيدة الأمن القومي الإسرائيلي، معلنة بداية حقبة جديدة من انكشاف الرواية الاستعمارية الإسرائيلية. بالعودة إلى الشأن الغزي واستهداف الاحتلال للأطفال، افتتاحية صحيفة هارتس العبرية أمس خرجت لتطالب إسرائيل بوقف قتل الأطفال في قطاع غزة حتى لا يصف العالم الإسرائيليين بأنهم مجتمع حيواني. وقالت هارتس إن العالم كله يرى يوميا وكالمعتاد باستثناء الجمهور الإسرائيلي مشاهد الفظاعة في غزة لجثامين أطفال ممزقة في عدد لا يحصى من المرات والحالات، فيما تواصل القيادة العسكرية لجيش الاحتلال رفض تقديم توضيح حول استهدافها عشرات الهجمات وطبيعة الأهداف وهل تم أخذ إصابة الأبرياء مثل الأطفال بعين الاعتبار أم لا. هآرتس تؤكد أن هذا القتل يضعف الجيش والمجتمع الإسرائيليين ويصم سمعة إسرائيل بأنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويخرجها من أسرة الشعوب ويشجع المقاطعة والحظر ضدها، كما يتسبب بحيونة المجتمع الإسرائيلي وهو الأمر الذي يقوض أساسات وجود أي مجتمع بشري. وتؤكد هآرتس في الافتتاحية أن على جيش الاحتلال أن يوقف النار بشكل مطلق وأن يحقق في حالات إصابة أبرياء وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحاكمة. النائب العربي في الكنيست أيمن عودي يطالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بإنهاء الوضع المأساوي على معبر الكرامة للتخفيف من المعاناة اليومية غير الإنسانية والإصرار الإسرائيلي على المس بكرامة الناس العاديين. أما هرتسوغ فزعم عدم معرفته بالأمر وقال إنه مستعد لبحثه فوراً. معطيات نشرتها مؤسسة بطيرم الإسرائيلية لأمان الأولاد تظهر أنه خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت 11 حالة غرق انتهت بالوفاة، ما يكشف ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الغرق مقارنة بالأعوام السابقة داخل الخط الأخضر. المقارنة الأكثر إثارة للقلق تتمثل في أن الأطفال في المجتمع الفلسطيني يتعرضون للوفاة غرقا بنسبة تفوق نسبتهم من إجمالي السكان، فمن بين 11 حالة وفاة سجلت خلال هذا العام كانت 7 حالات لأطفال فلسطينيين، ما يعني أن نحو 63% من ضحايا الغرق هذا العام حتى الآن هم أطفال عرب. استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تستمر في التنبؤ بسقوط بنيامين نتنياهو في انتخابات أكتوبر القادم، بيد أن باب التحولات داخل الحلبة السياسية ما زال مفتوحا مع محاولات نتنياهو توحيد بعض أحزاب اليمين المهددة بالسقوط بما يمنحه فرصة لتحسين صورته. صحف عبرية من ضمنها هآرتس أكدت أن نتنياهو سيكون سعيدا بتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وحتى أنه قد يتجه لإشعال حرب مع إيران من خلال افتعال اصطدام جديد مع حزب الله أو استهداف الضاحية الجنوبية من بيروت لاستدراج طهران للرد، وبالتالي إشعال نار كبيرة من أجل مصلحته الانتخابية. في اليوم 44 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 143 يوما من اندلاع الحرب عليها، أمريكا تعلن عن انتهاء الليلة العاشرة من الضربات التي استهدفت عدة مواقع في إيران. صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن أمريكا تخطط لحرب أوسع نطاقا مع إيران. طهران تصعد أمس من لهجتها تجاه الولايات المتحدة مهددة باستهداف الدول التي تقدم نعبا عسكريا لواشنطن وبتعطيل الملاحة في هرمز إذا استخدم لنقل معدات عسكرية ضدها، حسب بيان لقيادة الحرس الثوري الإيراني وصل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وأكد فيه الحرس عزمه على تلقين واشنطن درسا لن ينسى، وأضاف أن إيران ستمنع أي طرف من تكرار العدوان عليها. الخارجية الإيرانية أعلنت تلقيها مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار في وقت يكثف فيه الوسطاء جهود التهدئة وخفض التصعيد. وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن باكستان وقطر اقترحتا العودة إلى ما قبل تجدد التصعيد في 9 تموز كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات. وكالة رويترز بدورها نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن الوسيطين عرضوا على طهران مقترحا جديدا بهدنة مؤقتة لمدة 10 أيام. مسؤول أمريكي كبير يقول لصحيفة واشنطن بوست إن أمريكا تدرس خططا لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد إيران، إلا أن تنفيذ هذه الخطط يواجه تحديات ترتبط بتراجع مخزون الذخائر. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون متخوفة من أن تواجه صعوبات كبيرة نتيجة انخفاض مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على الدفع بمزيد من القوات بسبب الخسائر التي تكبدتها خلال حربها على إيران. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مصادر أمريكية أمس أن وزارة الدفاع البنتاغون تخفي معلومات حول إصابة عشرات الجنود الأمريكيين في 3 هجمات صاروخية إيرانية تمت على الأردن يوم الجمعة الماضية. تقديرات عسكرية إسرائيلية ترجح أن يكون المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال داخل إيران وعلى قيد الحياة رغم إصابته، وقالت إنه يواصل إدارة التوجيهات والمشاركة في إدارة شؤون الدولة. وكالة رويترز تعلن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل منخفضا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع التصعيد المتواصل. أمريكا تدعو رعاياها في كل أنحاء العالم إلى توخي الحذر. الحوثيون في اليمن يعلنون فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية ردا على الحصار الذي تفرضه الرياض على اليمن منذ أكثر من 12 عاما. موقع أكسيوس يقول إن جيش الاحتلال سينسحب اليوم من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، فيما أعلنت واشنطن عن بدء عمل عمليات في أولى المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية. لحظة تتويج إسبانيا بكأس العالم لم تكن خالية من المشاهد اللافتة، إذ خطف حضور دونالد ترامب وموقف لاعبي المنتخب الإسباني منه جانبا كبيرا من الاهتمام بعد أن حاول الأخير الاقتراب من دائرة احتفال اللاعبين والمشاركة في لحظة كرفع الكأس. وبينما كان ترامب يحاول الاندماج مع أجواء التتويج، واصل لاعبو إسبانيا احتفالهم داخل الملعب منشغلين بزملائهم والاحتفاء بالإنجاز التاريخي في مشهد اعتبره المتابعون تجاهلا لمحاولة ترامب مشاركة لحظتهم. تقارير صحفية تتحدث عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا سعيا لتصحيح مسار الفريق بعد أن فشل في التأهل لكأس العالم في النسخ الثلاث الأخيرة. ويقال إن عددا من المسؤولين الرياضيين من إيطاليا وصلوا إلى برشلونة قبل أيام لبحث إمكانية التعاقد مع غوارديولا. أخيرا أعزائي المستمعين، الدفاع المدني يدعوكم للالتزام بالإرشادات في ظل الارتفاع في درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال. تذكروا عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف، وإزالة العبوات المضغوطة والقداحات وعبوات مزيل العرق من داخل المركبات تجنبا لانفجارها بفعل الحرارة المرتفعة. طبعا من الضروري الامتناع عن إشعال النار في الأعشاب الجافة في أي منطقة كانت. عند هذا الحد أصل إلى الختام، وأشكركم جزيل الشكر مستمعينا ومتابعينا. تمتعوا بمجموعة متنوعة جدا من المزايا والخدمات المصرفية عبر بيئة سهلة سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة، حتى لو لم يكن لديك حزمة إنترنت. تطبيق إسلامي موبايل. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وأتمنى أن نلتقي على خير.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهة تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: كشف تقرير لوزارة الزراعة عن دمار واسع طال القطاع الزراعي في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، مع تجاوز نسبة الأضرار 85% في معظم القطاعات الإنتاجية، وخسائر إجمالية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار، في وقت حذرت فيه جهات أممية من أن تعافي هذا القطاع سيستغرق سنوات طويلة. وحسب التقرير فإن قيمة الأضرار والخسائر المباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، إضافة لأكثر من 1.5 مليار خسائر غير مباشرة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الإنتاجية الزراعية في غزة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات. وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق المحلية، كما أكد على استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن من قبل الولايات المتحدة. بزشكيان أكد على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل بالنسبة له أولوية.
2: هذا البرنامج برعاية
1: CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 8:00 صباحا.
5: ساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد 8 مواطنين بينهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مدينة غزة، وفي استهداف مركبة في مواصي خان يونس فجر اليوم. نادي الأسير يكشف عن تحويل إدارة سجون الاحتلال مؤخرا استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة ممنهجة تمارس بصورة منتظمة ومكررة وتؤدي لإصابات حرجة في صفوف الأسرى. 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين تطالب إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى فورا، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية. منظمة إكس الأمريكية تعلق حساب القنصلية البريطانية في القدس المحتلة يوم أمس بعد نشرها تغريدات انتقدت فيها تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. وكالة الأونروا تقول إن تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه اللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم 5 بسبب تقلص الموارد المتاحة للوكالة. إصابة طفلة في 8 من عمرها بجروح خطيرة مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في دير حنة داخل الخط الأخضر. صحيفة هارس العبرية تطالب إسرائيل بوقف قتل الأطفال في قطاع غزة حتى لا يصف العالم الإسرائيليين بالمجتمع الحيواني. معطيات جديدة تظهر وقوع 11 حالة غرق انتهت بالوفاة داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام، بينهم 7 حالات لأطفال فلسطينيين، ما يعني أن 63% من ضحايا الغرق هم أطفال عرب. صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا مع إيران، والأخيرة تصعد من لهجتها وتهدد باستهداف الدول التي تقدم دعما عسكريا لواشنطن وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تعلن تلقيها مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد مع واشنطن لمدة 10 أيام. مصادر أمريكية تكشف عن مواجهة واشنطن تحديات مرتبطة بتراجع مخزون الذخائر لديها، الأمر الذي يعرقل مساعيها لتوسيع الحرب على طهران. تل أبيب ترجح أن يكون المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي لا يزال في إيران وعلى قيد الحياة ويواصل إصدار التوجيهات وإدارة شؤون الدولة. بيانات الشحن الأخيرة تظهر انخفاضا مستمرا في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. الحوثيون في اليمن يفرضون حظرا على الملاحة البحرية السعودية ردا على الحصار الذي تفرضه الأخيرة على اليمن منذ أكثر من 12 عاما. جيش الاحتلال يبدأ اليوم بالانسحاب من المناطق التجريبية 3 في جنوب لبنان. أخيرا إيطاليا تفاوض المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا لإقناعه بتدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، سعيا لتصحيح مسار المنتخب بعد فشله في التأهل لكأس العالم في النسخ 3 الأخيرة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعونا وتابعوا أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
5: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. يوم ثلاثاء 21 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

0: قطع المي بهاليومين
1: منرجع متعبي من العين.
2: وصباح الخير للبلد اللي بتبلش في أزمة وبتنتهي في أزمة.
0: قطع البراد بهاليومين
1: منسقع بين النهرين.
2: ناس ربطت الليل بالنهار هي على محطات الوقود.
3: الأمل الباقي بهاليومين
2: واليوم صباح الخير للناس اللي واقفة على محطات الوقود صارها ساعات عشان تعبي بنزين.
0: أهبل ولا شو غاشي شي عجيب كيف ماشي خشخش من دون خشخاشي.
2: وهذا السؤال كيف ماشي
0: فاهمين وشايفين من دون شاشي.
3: يا
2: بدي أقرأ لكم منشور كتبه الأستاذ خالد سليم أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، وكان بناء على البيان اللي طلع من وزارة المالية. قال الأستاذ خالد: منذ أيام والبلد في أزمة وقود غير مفهومة، وأمة لا إله إلا الله بتحاول تفهم السبب لكن دون فائدة، والمسؤولين صامتين صمت القبور. وقال أيضا: قبل قليل أصدرت وزارة المالية وهي بلا مال بيانا توضيحيا، فلم نقرأ توضيحا ولا ما يحزنون. لكنها أهابت في ختامه بالإخوة المواطنين استقاء المعلومات من مصادر رسمية وتجنب التعامل مع إشاعات تزيد من إرباك المشهد. والمصادر الرسمية لا تقول شيئا.
4: اسمع تفرح جرب تحزن.
2: وإذا قالت كما فعلت في البيان فإنها لا تقول شيئا. ويقول الأستاذ خالد: قرأت البيان عدة مرات ولم أفهم شيئا. تقول الوزارة في البند الأول أن التوريد مستمر يوميا بلا توقف، ولكن لم تتحدث عن كميات ولا عن أي معلومة ذات أثر. ثم تحدثت عن مخاوف من تجدد الصراع الإقليمي وأزمة تحويل الشيكل، وهما أزمتان عمر الثانية 3 سنوات وأزيد، وعمر الأولى أشهر. ويقول الأستاذ خالد: بعد ذلك أهابت بالمواطنين تجنب التهافت على محطات الوقود، وبين قوسين طالبت بمنع التعبئة في الجالونات. ويتساءل الأستاذ خالد: ولا أعرف من الذي تطالبه بالمنع، يعني مين سيمنع مين؟ وتحدث البيان عن مجموعة من التداخلات المتزامنة، ويقول: عجبني النحت اللغوي لكنه بلاغة بلا معنى واضح، وهي بلاغة ركيكة أيضا.
5: تعرف سيدي عندما توجد المياه توجد الحياة.
6: ومن لك المعلومات
5: نص طب.
2: ويقول: يا إله السماوات، قولوا معلومة واحدة مفيدة وسيسكت الناس. على كل حال نحن في آخر الشهر ولا حديث عن الرواتب. ويقول أستاذ خالد: التي سيكون السؤال عنها كلام مرجفين يفتون في عضد الأمة وينخرون بنيانها المرصوص. لا مال ولا خطاب ولا معلومة ولا إشي.
7: نسوك هبلوك سطلوك واستلموك.
2: أستاذ خالد سليم قدر الموقف، تمخض 50 عاما وكان المولود فأرا. كنا نستنى بيان يطلع كل الناس شو فيه، بس طلع البيان بلا معلومات. وللي بقول انه ما في ازمة ينزل يشوف المحطات. انا طلعت اليوم بدري على اساس انه على الساعة 7 قد يكون انه الامور تحت السيطرة، ممكن الواحد يمر من جنب محطة وقود، يمر مرورا جنب محطة وقود مش يعبي. لقيت الناس فوق بعض. كان الله بالعون يا مواطن.
7: كان في واحد هيك بعرفه أنا عنده أمل، يضل عنده أمل يعني، انه رغم كل شيء صار بالبلاد كان بعده عنده امل. فبلغت عنه صراحة يعني ما طوعني ضميري، بلغت عنه لقطه وحبسه.
2: ده اللي عنده امل، والامل دايما موجود. معلش ازمة وبتعدي، بعرفش امتى بس بتعدي، واحنا معكم حتى التاسعة بوقود او بدون وقود. واليوم في هذه الحلقة الخاصة نستضيف في حوار مفتوح رئيس بلدية بتونيا السيد ربحي دولة، ونذكر بأرقام البرنامج، وبإمكانكم تشاركونا مباشرة واستفساراتكم على 0224212223 أو 3، أو ممكن كمان تبعتوا لنا رسائلكم على واتساب على 0097054212223.

0: وعودة معكم مع أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وفي هذه الحلقة الخاصة نستضيف في حوار مفتوح رئيس بلدية بتونس السيد ربحي دولة. أهلا وسهلا فيك أبو راية، شرفتنا وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة وكان الله بالعون. مسؤولياتكم اليوم كبيرة، أول شيء أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير إليك ولمستمعينا في كل أنحاء الوطن، صباح الخير لأهالي بتونيا. برنامجك مع الناس وهي هي مهمتنا، نكون بين الناس.
0: والله يعطيكم العافية، ويعني اليوم المهمة مش سهلة والله أبرا، يعني الظرف المالي الموجود في البلد في ظل كمان احتياجات الناس، ولا شك أنه الموضوع مش بسهولة، ولكن يعني الواحد بده يحاول يعمل قدر الإمكان اللي شو بقدر يعمله، وأكيد لازم نبتدع في الأدوات الجديدة. يمكن
1: يعني بداية صحيح الظروف صعبة وظروف قاهرة، لكن مهمتنا هي التغلب على الظروف، وأنا أؤمن دائما بأننا باستطاعتنا نكون أفضل دائما في ظل الظروف الموجودة. دورنا نطوع هاي الظروف لخدمة الناس. أنا بدي أحكي لك شغلة واحدة بالنسبة لموضوع الظروف القاهرة. الناس طموحها مش كبير، الناس بدها احترام، الناس بدها معاملة حسنة، الناس بدها نظافة، الناس بدها ترتيب، الناس بدها نظام، وكل هاي الأمور متوفرة عند كل حدا بنوي يطبقها. مش بالضرورة كل يوم عمل مشروع، لكن كل يوم بإمكاني أن احترم المواطن، كل يوم بإمكاني أن أنظف البلد، كل يوم بإمكاني أن أنظم البلد، كل يوم بإمكاني أن أظهر البلد بصورتها الحقيقية وبصورتها الجميلة، وكل يوم بقدر أن أقول للناس أني معكم وفيكم مكملين مشوارنا لآخر لحظة. مهمتنا تحسين طبيعة المكان، لتحسين الظروف للإنسان اللي بعيش هنا. بتونيا نموذج في النسيج الاجتماعي اللي مكون من كل أبناء فلسطين. هذا النسيج اللي بتكون من كفاءات عالية، ذوي خبرة، موظفين في مؤسسات، في موظفين في وزارات، شخصيات عامة. مهمتنا أنه نستثمر في هاي الناس ونجيبهم معنا كشركاء من أجل التفكير والتخطيط والتنفيذ للعديد من المشاريع اللي بتهم المواطن.
0: يعني وأنا بدي أقتبس من اللي حكيته أبو راية، أنه فعلا الناس بدهاش أحلامها بسيطة ومطالبها بسيطة، يعني فكرة جودة حياة الناس، تسهيل حياتهم اليومية بما هو متوفر اليوم، قد يكون في حالة من الرضا من الناس. أول إشي كانت بتوني، يعني خلينا نحكي المرحلة الجديدة ما بعد انتخابات المجالس المحلية والبلديات، أول إيش حسيته أنه فعلا لازم تبلشوا فيه في بتوني إيش كان؟
1: أولا إعادة العلاقة ما بين المؤسسة الأم كبلدية كمظلة لأهالي البلد ومؤسساتها مع المواطنين، استقطاب وجذب المواطن ليكون شريك حقيقي مع المؤسسة. أيضا إذا بدنا نحكي عن الطموح الأكبر وشو اللي مفروض إن نفكر فيه أكثر، يعني إحنا عندنا ملفين مورقات. الملف الأول الصرف الصحي اللي ما زالت بتونيا تفتقر إلى هذا المشروع الحيوي، والحمد لله بدأنا نخترق في هذا الموضوع، وإن شاء الله قريبا جدا سنبدأ ولو بشكل جزئي، وجزأنا المدينة إلى أكثر من جزء وأكثر من مشروع، وأيضا موضوع مشكلة المياه في الصيف. مشروع الصرف الصحي الحمد لله نزلنا وطرحنا عطاء التخطيط والترخيص خلال 4 شهور من انتهاء العطاء وترسية العطاء والتخطيط والحصول على الترخيص، سنبدأ بالتنفيذ في بداية شهر 1/27، وهذا المشروع اللي طال انتظاره. مشروع
0: وهذا السؤال مشروع، انه ليش لهالكيت؟ يعني موضوع الصرف الصحي لمدينة زي بتونيا بصراحة كان مشكلة انه ما فيش صرف صحي وتأخر جدا. هل في معوقات داخلية، معوقات خارجية، الاحتلال له دور، ماليا الميزانيات والموازنة لها دور؟ شو اللي أخره؟
1: يعني أولا اللي أخر هذا المشروع أولا وأخيرا الاحتلال. من أكثر من 15 سنة تم توقيع منحة مع الكياف دبليو البنك الوطني الألماني بقيمة 28 مليون. تابعنا عبر فترتين متعاقبتين موضوع الحصول على ترخيص للمحطة المنوي القيام بها لخدمة المشروع. وهي المحطة هي كانت ضمن مخطط ليكون تكون محطة مركزية تخدم بيتونيا أولا ورام الله والبيرة، ليكون مشروع هذا المشروع وهي الخدمة موحدة تحت مظلة مصلحة مياه محافظة رام الله والبيرة والقدس. فبالتالي بدأنا بصراع الحصول على الترخيص لإقامة هذه المحطة. حاولنا أن تنفيذ الشبكة قبل المحطة، لكن المانح كان يصر على البدء بالمحطة وقبل. كان شرط الاحتلال هناك وضع شرطين. الشرط الأول هو خدمة سكان المنطقة، وهذه الجملة تعني أن في وجهة نظر دولة الاحتلال أن المستوطن هو ساكن المنطقة، وبالتالي
0: يستفيد من المحطة،
1: يستفيد من هذه الخدمة، وأيضا استملاك الأرض. أراضي مناطق سي هي إداريا وأمنيا وكل المواصفات حسب الاتفاقات هي تخضع للأسف للجانب الاحتلال وصلت وسلطة الاحتلال، وبالتالي كان يطلب منا ضباط الإدارة المدنية أن نتقدم بطلب من أجل أن تستملك الإدارة المدنية هذه الأراضي وتضعها باسمها على أن تعطينا الترخيص لاستخدام هذه الأراضي لصالح هذا المشروع. هذا موضوع تمليك أراضي لفلسطين للاحتلال وهذا مرفوض. وأيضا طبعا موضوع أنه المستوطن يستفيد من هذا الموضوع، هذا شرعنا للاستيطان وتعزيز لوجودهم، وبالتالي مهمتنا هو اقتلاع هذا الاحتلال وإزاحته عن أرضنا مش تعزيز وجوده، فكان مرفوض. تغلبنا على شرط أنه سكان المنطقة، وكتبنا في بروتوكول التعاون مع الألمان أن يخدم السكان الفلسطينيين فقط. لكن أصبحت موضوع ملكية الأراضي والتراخيص مهمة شائكة. بعد 7 أكتوبر أعتقد هذا الانتظار للحصول على ترخيص في هذا المنطقة أصبح ضرب من الخيال
0: طبعا.
1: هل نستسلم؟ لا طبعا. كان لنا شراكة مع مصلحة مياه حوض رين في فرنسا اللي من 2015 لليوم هي تعود في تطوير شبكة المياه. أيضا تقدمنا في عام 2022 بطلب لمساهمة في حل جزئي في بيتونيا لمنطقة الصرف الصحي. حصلنا على الموافقات والدعم اللازم للبدء في منطقة الكروم الشمالية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا للسكان في منطقة وتمثل 30% من سكان المدينة. إن شاء الله هذا المشروع
0: سيكون نور محطة التنقية أو
1: هاي الحمد لله اللي هي العلاقة التوأمة والشراكة الدائمة مع بلدية رام الله تم توقيع في ظل في أحد المجلس البلدي السابق اتفاقية شراكة مع بلدية رام الله أيضا ليكون هذا مشروع مشترك، وتكون بلدية رام الله ومحطة بلدية رام الله هي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الصادر عن شبكة هذه الشبكة في المدينة.
0: يعني وإن شاء الله إنه الأمور بتمشي، وعلى زي ما تفضلت يعني قد تكون على أجزاء هي أحسن طريقة للبدء في تنفيذ هذا المشروع. وأنا كنت يعني بعرف وبسمع على موضوع مناطق سي في بتونيا، وقديش يعني معظم أراضي بتونيا هي بمناطق سي
1: بس 8%
0: يعني بس 8% يعني. وأنا الصراحة كنت لسه بدي يعني أسأل عن مناطق سي، وإحنا شفنا عدد من الأخبار قبل فترة يعني تم الاستيلاء على سيارات، بعض السيارات والآليات التابعة للبلدية والاحتلال. يعني زي ما تفضلت بعد 7 أكتوبر يعني اصلا ما خلوش لا فيها لا سي ولا بي ولا الف يعني. وبالتالي هذا الاعتداءات على البلديه وعلى ممتلكات البلديه وعلى حتى يعني دائما نتمنى السلامه للشباب في البلديه اللي بيشتغلوا بهاي المناطق. مناطق سي والمنطقة وشوارع غرب رام الله اللي بتمر من بتونيا كمان اليوم فيها حتى تغيير جغرافي، شو دور البلدية في الموضوع؟
1: يعني احنا دورنا كبلدية دائما وابدا البحث في كل الطرق والسبل من اجل تسهيل حياة المواطنين، تهيئة كل الظروف والبنية التحتية في المدينة لاستيعاب هذا الضغط الكبير الذي تتعرضه شوارع بتونة نتيجة رسم طرق جديدة لكورونا وأهلنا في كرة المنطقة الغربية وحالات الإغلاق، وأصبحت بتونيا شريان رئيسي لهذه الكرة وأيضا للقادمين من المحافظات الأخرى اللي بحاولوا يهربوا من الحواجز وبيعملوا حالات التفاف. بتونيا أصبحت اليوم شريان رئيسي وهي الطريق الوحيد المؤدي إلى مدينة رام الله ومركز المدينة في وبالتالي دورنا أنه نعمل على تهيئة الطرق. يعني كان لقاء قبل حوالي أكثر من أسبوعين مع معالي وزير الأشغال بخصوص الطريق اللي من محطة الخواجة إلى محطة عطارة وعليان. هاي الطريق هي شبه متهالكة ومتآكلة وبالتالي لا يعقل أن تكون المدخل الرئيس والشارع الرئيس لهذه المدينة أن تدخل مدينة بتونيا وتكون بدايتك مع شوارع
0: مكسرة
1: شارع متهالك. وبالتالي هناك وعد من وزارة الأشغال بأن يكون هذا الشارع على أولوياتهم في المشاريع القادمة نهاية هذا العام مع بداية العام القادم. أيضا موضوع الطرق الالتفافية الموجودة عندنا اللي أصلا كانت مسموح لنا كفلسطينيين استخدامها اليوم أصبحت مقصد للمستوطنين. دورنا تعزيز وجود المواطنين في هذه المنطقة، تسهيل حركة المرور ولتبقى هذه ويبقى هذا الشارع متواجد عليه الفلسطينيين ولكي لا يبقى لكمة سائغة للمستوطنين. دولة الاحتلال لكرفان على رأس جبل قاموا بشق العديد من الطرق ووضع المطبات والحواجز من أجل خدمة كرفان ومستوطن من يملك بعض من رؤوس الأغنام أجا يحتل الجبل. دولة كاملة وقفت على رجليها أساس تفتح له طرق وتقدم له كل الخدمات. في المقابل احنا كفلسطينيين مش مسموح لنا نبني ولا نخطط في اراضينا اللي خاضعه لتصنيفها سي. يعني هاي معضله وتحدي كبير، ان شاء الله احنا بنقدر نتغلب هاي المعضله.
0: يعني احنا دائما بنحكي موضوع الاستيطان هو مش واقف على عند حد معين، ولكن بتونيا زي ما تفضلت بنحكي عن 80% من مناطق سي، وكمان هي كمان جزء من المناطق الحدوديه. يعني بتونيا تمتد أراضيها لمنطقة حتى بيت عور تحت وبيت عور الفوق، وهي المنطقة اليوم نشوف فيها بؤر استيطانية. من ناحية قانونية دور البلدية في هذا الموضوع في مساندة الناس، كيف ممكن توعية الناس بموضوع الاعتراض وموضوع يعني احنا نعرف كمان هيئة الجدار والاستيطان نعم يعني كمان بيحاول يقدم بعض الخدمات القانونية.
1: يعني أولا إحنا كبلدية مهمتنا التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكل المؤسسات القانونية في البلد من أجل تمكين المواطنين من التصدي قانونيا، ولو أنه ما في قانون لدولة الاحتلال، لكن مجرد أنه نتحرك ونعد الوثائق ونحارب هاي الهجمة الاستيطانية ومحاولات التزوير اللي بيعملوها من أجل استملاك أراضينا. سجلنا عدة سوابق احنا وهيئة مقاومة الجدار في استعادة عشرات الدنومات كانت الشركات الاستيطانية قامت بعملية بيوعات زائفة، قمنا بإثبات الحقائق واسترجاع هذه الأراضي. وأنا بحث كل المواطنين على أنه يتحركوا ويحضروا الوثائق. احنا كبلدية احنا المظلة لهذه الناس، واللي ما له محامي احنا المحامي تبعه، واللي ما بيقدر يوصل لأي جهة احنا بنوصله. المهم المواطن أن يكون جاهز أنه يتابع هاي القضايا لدى المحاكم.
0: الاعتراض مهم.
1: الناس وإحنا يعني وإحنا وإحنا أحيانا نضطر نستقمع حتى مع الأجهزة السيادية من أجل الضغط على المواطنين لرفع دعاوى وقضايا لإبطال بيعات كثيرة شركات استيطانية بتكون بتزوير وثائق وأوراق من خلال يعني الوصول لأحد الورثة أو النفسيات المريضة و

0: الشارع تفضلت فيه. يعني لا يعقل شارع مثل شارع المؤدي إلى قرى غرب رام الله وبداية من عند محطة يعني الخواجة إلى محطة عطارب عليها متهالك الشارع, وهذا الشارع المدخل الرئيسي إلى يعني لا ثلاث مدن, يعني هو بمر من بتونة صحيح ولكن مؤدي إلى ثلاث مدن, وقد يكون كمان هو الرابط مع شمال وجنوب الضفة الغربية, يعني بده يطلع من بيت عور أو بده يطلع من عفوا يعني من دير بزيع, بده يمر من بتونيا ومر من البيرة ومر الله عشان يطلع على باتجاه الشوارع الرابطة المحافظات. شارع متهالك, كنا ننتظر انه قد يكون باقرب فرصة ممكنة على الاقل اعادة تهيئة هذا الشارع. هل في وقت معين, يعني انت حكيت انه يعني الاشغال العامة وعدوا انه يكون على اولوياتهم, بس هل في وقت معين ممكن نقول انه خلال السنة والسنة الجاي, او هل ممكن يكون في تهيئة معينة, لانه كمان في بعض الحفر هي مش حفر هي مساوئ.
1: يعني بداية كل الطرق الرابطة هي بالقانون هي مهمة وزارة الأشغال العامة وليست مهمة البلدية, لكن هذا شارع يخص المدينة ويخص مواطني المدينة ويخص زائري المدينة. مهمتنا هي اسماع صوتنا وصوت المواطن لكل الجهات, صوتنا سمع وسمعتنا وزارة الأشغال العامة, وإن شاء الله يعني نهاية 26 صيف 27 بيكون هذا الشارع تم تعبيده وتأهيله من الصفر. المخططات جاهزة, حساب الكميات جاهز, الكلفة جاهزة, إن شاء الله حسب ما وعدنا أن يكون هناك مشروع على الصناديق العربية من خلال وزارة الأشغال سيتم تنفيذه إن شاء الله في القريب العاجل. لكن إلى أن نصل إلى هذا اليوم وإلى أن نصل إلى أن نرى هذا الشارع قد أعيد تأهيله, يجب علينا كبلدية أن نتابع كافة المشاكل الآنية الموجودة على هذا الشارع على الأقل نقوم بإصلاحها إلى حين أن نعيد تعبيد هذا الشارع. هناك بعض الحفر اللي بحاجة لتصحيح قمنا بإصلاحها, وإحنا متابعين أول بأول من خلال طواقم الأشغال الخاصة بالبلدية لأن نحافظ على الأقل على الحد الأدنى من انسيابية الحركة على هذا الشارع الهام, شريان رئيسي للمدينة. إن شاء الله كما وعدنا أنه خلال أقل من عام هي على النور. أيضا لدينا العديد من الشوارع الداخلية.
0: نعم, الشوارع الداخلية اللي قد يعني تخفف الضغط على شارع الرئيس.
1: بنكون
0: يعني
1: فيها حاليا إحنا بصدد إعداد عطاءات لأكثر من 8 شوارع داخلية في المدينة, شوارع هامة بالإضافة إلى شارع شرياني هو شارع رابط يطلق عليه شارع 22, لكن ممكن هذا يتأخر شوي لأنه هذا تم رصد منحة من الحكومة لهذا الشارع, وفي ظل هذه الظروف الصعبة هناك عزوف من قبل المقاولين على الدخول في عطاءات تمولها
0: بتعانوا من نفس المشكلة هاي
1: الحكومة, لأنه هناك تخوف كبير من عدم وجود سيولة وسداد الدين. إلا الشركات التي لديها ملاءة مالية كبيرة بإمكانها أن تخوض هذه التجربة, وإن شاء الله أنه بيكون فيه, والبلد ما زالت بخير حمد دائما رغم كل الظروف. البلد بخير,
0: البلد بخير بأهلها والله أبراي. يعني احنا دائما بنقول اللي حامل هالبلد ولاد البلد, يعني وبحماية ربنا. في الشارع الالتفافي او شارع الدوار اللي بربط كمان مع بلدية رام الله وبربط مع الريحان, وهذا الشارع مفروض يربط كمان مع بتونيا, أعتقد أنه قريبا رح يكون جاهز.
1: نعم, أنا في لقائي مع أخي وصديقي رئيس بلدية رام الله وأيضا أخي وصديقي أبو أشرف رئيس بلدية البيرة لقاء قبل أكل من أسبوع, هناك مشاريع قدمت للدول المانحة استكمالا للمشروع الصيني اللي بدأت فيه بلدية رام الله بتنفيذه بعمل طرق رابط مع الأحياء التي ضمت حديثا إلى المدينة. أيضا سيكون هذا الشارع الرينج رود والشارع الطريق الدائري إن شاء الله في المشروع القادم. ينتظر هذا المشروع المصادقات من حكومة الصين للبدء بتنفيذه. هذا مشروع شرياني مهم سيخفف من أزمة وسط البلد ومركز المدينة. لا داعي للمواطن الذي يريد أن يقصد بتونيا أن يمر من مركز المدينة. هذا شارع شرياني من البيرة رام الله.

0: لبتونيا للعودة إلى رفات وعودة إلى رام الله، طريق دائري يربط المحافظة، وهذا من ضمن الحلول الاستراتيجية التي قدمناها كبلديات ضمن مشروع مشترك في السنوات السابقة، أنه للتخفيف من الأزمة المرية اللي بتعاني منها المحافظة. أنت تعلم أن محافظة رام الله والبيرة وبتونيا معهم أيضا بتعاني من أزمة مرورية خانقة لوجود المراكز السيادية والوزارة ومقصد لكل الناس، سواء الساكنين الجدد أو القاصدين المركز المدينة للحصول على الخدمات العامة من هذه المؤسسات. وبالتالي قدرنا أن نكون في هذا المنطقة مقصد لكل أبناء الوطن لتلقي الخدمات. أيضا هناك مشروع يلا على بتونيا ورام الله والبيرة من أجل استقطاب أهلنا في فلسطين التاريخ ليكونوا جزء من رفع المعاناة عن شعبنا ويساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد في البلد نتيجة الركود اللي بنعانيه. احنا اليوم البلد كثير بتعتمد على رواتب الموظفين، فيش رواتب موظفين، فدورنا نبحث عن كيف ممكن نخلي صاحب البقالة يشتغل عشان يقدر يداين الموظف، صاحب المصلحة يقدر يظل فاتح مصلحته ويقدر يشتغل ويميل الموظف على دفاتر ديون ممتلئة في المحلات نتيجة هذا الظرف الصعب. مهمتنا احنا كبلديات هي البحث في كل الطرق والسبل من أجل تحريك الحالة وعدم الاستسلام للمهمة الرئيسية للبلدية قبل أي شيء، تعزيز صمود المواطن على الأرض. احنا معركتنا معركة وجود،
1: هذا في أعز وأمس الحاجة له.
0: نعم، وإحنا إن شاء الله كل المجالس البلدية، سواء المجلس البلدي وفي بتونيا أو رام الله البيرة أو كل المجالس البلدية، المهمة الرئيسية اليوم إحنا كيف نعزز صمود المواطن وكيف نحافظ على المواطن وكرامة المواطن، أو أن يبقى المواطن يعتز بفلسطينيته ويعتز بوجوده على هذه الأرض. ما نساعد على تهجير المواطن من خلال ندير ظهرنا للمواطن وكل ما هي الظروف صعبة، لا، احنا مهمتنا تطويع الظروف لنخدم المواطن.
1: احنا مصر موجودين في الظروف الصعبة، وبالتالي لازم نتعامل مع الواقع كما هو. قبل ما يعني انتقل لموضوع، كنت احكي عن موضوع يلا على رام الله والبيرة وبتونيا وتشغيل هاي العجلة الاقتصادية. في سؤال مهم انه كيف بتونيا رح تكون جزء منها، بس يعني قبل ذلك وانت عرجت على موضوع انه المعاشات، وكمان بتونيا كان فيها عدد لا بأس فيه من الناس اللي كانت تشتغل في الداخل المحتل، وطبعا هي انقطعت عن اعمالها. قديش اثر على ملاءة المالية للبلدية؟ هل البلدية تعاني من أزمة مالية؟ هل يعني في بعض البلديات صارت تعطي أنصاف رواتب؟ بلدية بتونيا من وين هذا الموضوع؟ هل في خطر على رواتب الموظفين بسبب طبعا احنا بنحكي في جزء كبير منه انه في عملية السداد، المواطن بطل قادر يسد صراحة، فهي يعني دائرة مربوطة في بعض.
0: انا بطمن المواطنين في بتونيا، صح بلدية بتونيا ممكن بتعاني من هذا الموضوع ماليا وتدفق الالتزامات من المواطنين تجاه البلدية، لكن هذا ممكن يأثر على المشاريع التطويرية، لكن على الحياة اليومية للمواطنين لن تتأثر. حياة اليومية للمواطنين سنكون بمهمتنا، وأيضا الموظف مهمتي أني أمن له راتبه كامل عشان يقدر يكون في المهمة. احنا ما عندنا أزمة مالية بالمفهوم الحقيقي، عندنا نقص في التدفق الأموال، ممكن يأثر على المشاريع التطويرية ممكن، لكن على على على على على الموازنة التشغيلية وعلى رواتب الموظفين وعلى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال جمع النفايات وترحيلها، النظافة، خدمة المي، الإنارة، كل هاي الخدمات على مطمئن المواطنين لن تتأثر أبدا مهما كان. مهمتنا دائما البحث عن البدائل، وإحنا لما قدمنا أنفسنا للمواطنين كناس قادرين على تقديم أفضل ما لدينا، هذا وعدنا بنحقق فيه وسيتحقق. وما وعدناش الناس في الوصول للكمال، لكن وعدنا الناس بحياة كريمة، بحياة يقدر يعيشها الإنسان بحرية، بكرامة، بصمود، بتحدي. احنا جزء من هاي المعركة والى جانب مواطنين دائما لتمكينهم من عبور هاي الأزمة وهي هذا الخطر بأمان وبأقل الخسائر.
1: بدي انتقل لموضوع يعني احياء الحياة التجارية في بتونيا. يعني هلا من الأسهل انه يتم احيائها في رام الله والبيره، ونكون صريحين، لانه هي يعني الناس ما بتيجي، اخوتها من الداخل بيجوا بتصف السيارات والبساط في مراكز هاي المدن وبتنتشر هناك. كيف ممكن انه نجذب الناس لبتوني صراحه؟ يعني هذا سؤال مهم، يعني قد يكون انا لا احمل اجابه يعني، وبغرات بفكر انه يعني المدخل من بتونيا ومعظم الشغل بصير في بتونيا، ولكن المردود بصعوبه بوجه بتونيا.
0: أولا لا، أنا بطمنك وبطمن كل حد بسمعنا أنه لا، بتونيا اليوم لا تكل شأنا عن رام الله والبيرة من ناحية ما تقدم هاي المدينة. اليوم في بتونيا متوفر كل ما يطلب المواطنين. اليوم الناس بتبحث عن مكان للهدوء. بتونيا المدينة الجميلة التي ما لا تزال تعيش في أجواء القرية.
1: نعم لا شك، بس أنا سؤالي للناس اللي بيجوا من داخل،
0: احنا
1: بيجوا يوم أو يومين على
0: البلد. تدعينا وعقدنا اجتماع مع أصحاب هاي المبادرة، وإحنا كمجلس بلدي وإدارة البلدية بنعمل على الإعداد الجيد من أجل أن تكون بتونيا هي جزء من هذا المشروع وتوفير كل ما يحتاجه. احنا مهمتنا استمزاج اراء هاي الناس الموجوده، شو بحب يشوف، بده يتسوق، بده اماكن للاستجمام، بده اماكن للراحه، بده اماكن تراثيه، اماكن جميله. احنا عندنا
1: فيها،
0: وانا اعلن من الان انه عندنا مهرجان في الشهر القادم، يلا عبتونيا، من اجل اولا الترحيب بمغتربينا اللي القادمين من الولايات المتحده لاطلاعهم على مدينتهم وابراز كل ما هو جميل في هذه المدينه، وايضا استقطاب كل الجهات من سواء فلسطينيين في الداخل المحتل او من كل انحاء البلد، لا تكون بتونيا هي منارة وجزء هام من هذا المركز الجاذب، وتكون إلى جانب رام الله والبيرة جنب إلى جنب بعلاقة تكاملية وشراكة حقيقية دائمة اللي نكون إحنا جزء. أنا لما بدي أدخل بتونيا على هذا المشروع، أنا بحاول قدر الإمكان أيضا أخفف من حدة الأزمة الموجودة في مركز المدينة وأكون جزء من هاي الحالة. وإحنا كبقعة جغرافية واحدة بنخطط مع بعض، صح احنا ثلاث اسماء لكن رسالتنا واحدة وهدفنا واحد وان شاء الله مخططنا واحد
1: والتواصل الجغرافي واحد ايضا، يعني بتقدرش تفصل اليوم الثلاث مدن عن بعض. ويمكن قد تكون المنطقة الصناعية اليوم في بتونيا والمنطقة الصناعية اللي هي كمان بتشارك مع رام الله هي واحدة من اهم المناطق اليوم، حتى مناطق جذب حتى لأهلنا بالداخل.
0: خليني أصحح بعض يعني المسار والأفكار. المنطقة الصناعية اللي دائما يطلق عليها منطقة صناعية بتونيا هي منطقة صناعية تابعة لمدينة رام الله.
1: نعم صحيح.
0: احنا المنطقة الصناعية الخاصة بمدينة بتونيا هي في منطقة بعيدة أكثر من 3 كيلو عن هذا المنطقة، في منطقة شركة زحمان للقهوة اللي عملنا هناك شارع رابط ما بيننا وبين مدينة رام الله، وهذا الشارع أصبح شارع بديل للابتعاد عن مركز المدينة. هاي المنطقة الصناعية هي لبلدية رام الله، وأحيانا إحنا في بتونيا بطولنا الإيجابي والسلبي من هذا الموضوع.
1: نعم.
0: الإيجابي والسلبي إنه اللي بدي يمر على المنطقة الصناعية لازم يمر على بتونيا، وبالتالي ممكن يكون بعض المحال وبعض المراكز التجارية موجودة في بتونيا هي مناطق جاذبة لهي الناس، إنه لما بيقضي حاجته في المنطقة الصناعية بيميل على هاي المحلات. لكن ما ينتج عن هاي المنطقة الصناعية من أزمات، من تشويه أحيانا للصورة من نتيجة وجود الحرف والمصانع الكبيرة، ممكن يأثر سلبا على البيئة في تونس. لكن إحنا ورام الله دائما والبيرة نعمل بشراكة حقيقية من أجل أن نعاون بعضنا البعض ونسند بعضنا البعض ونسند تسد حاجة بعضنا البعض في موضوع حتى في الأفكار في المخططات. ولدينا وحدة تعاون مشترك تضم رام الله والبيرة وبتونيا وسردة وبوكش. نأمل أن نؤسس هاي العلاقة وصولا إلى

0: متروبوليتان يخدم هاي المناطق عشان نكون ملزمين نخطط مع بعض ونفكر مع بعض, ملزمين انه نقدم خدمات بكفاءة متساوية ومتوازية مع في كل هاي المناطق.
1: بما انك حكيت عن الشارع اللي عند منطقة ازحمان وهاي الطلعة اللي موجودة هناك, يعني هي الرابط مع الشارع الرئيسي اللي بيؤدي الى منطقة غرب رام الله, يعني اكثر من مرة حطوا فيه بطون, مرة بعرفش ايش الطلعة القوية هاي, وصراحة ما فيش غيرها. يعني هي
0: يبدو إن إلك زمان مش زائر المنطقة. إحنا
1: يعني آخر مرة قبل شهر
0: عملنا, لا بعد هيك عملنا تحويلة عن لنخفف من حدة هاي هذا الانحدار, وقمنا بإعادة تأهيل هذا الشارع وعمل طريق رابط وبديل عن هذا الانحدار. اليوم شارع أسهل وأجمل وأفضل, وإن شاء الله عملية التطوير, إحنا في عملية تطوير مستمرة لكل شوارع المدينة. بالأمس كان لدي لقاء مع معالي وزير الحكومة المحلي وتطرقنا إلى موضوع الشوارع الداخلية في المدينة وتطويرها وعمل موائمة مع كل الشوارع الملاصقة للمدينة لكي تصبح هاي البقعة الجغرافية بتونيا ورام الله البيرة تكون شبكة الطرق الداخلية متشابهة, ويحصل المواطن في بتونيا على خدمة بنفس الجودة اللي بيحصل عليها في رام الله وفي البيرة. هاي مهمتنا دائما التفكير الجمعي من أجل تقديم أفضل ما لدينا وردم كل فجوة ممكن تكون بين مستوى الخدمات في المدن الثلاث.
1: وأبو رايو, وأخيرا وفي أقل من دقيقتين, موضوع الحياة الاجتماعية والثقافية في بتونيا, وإحنا وصلتنا واحدة من مبادراتكم إن شاء الله طلاب التوجيهي. بصراحة يعني بحب أسأل شو مبادراتكم عشان بلاش تطلع المعلومة مش صحيحة بعدين. قد يكون هناك عندكم مبادرة من البلدية باتجاه طلاب التوجيه اللي بينجحوا بعلامات عالية. قالوا لنا إنه بلدية بتونيا بصدد إنها تعملهم إشهادة للطلاب.
0: مش بصدد, احنا عملنا وبنعمل هذا مشروع مستمر. المشروع الاجتماعي والملف الاجتماعي في بتونيا وبلدية بتونيا بالتحديد من اهم الملفات الناجحة في اولا توفير حياة كريمة للأسر المتعففة وصولا الى الطلاب. لدينا اكثر من 50 طالب جامعي بتم تغطية الرسوم الجامعية سواء بشكل كامل او بشكل جزئي. لدينا شركات مع الشركات في والقطاع الخاص ورجال الاعمال في المدينة مجل توفير منح. لدينا مشروع اسمه تكيت بتونيا الخير اللي هو أصلا تم تأسيسه 2015 فترة ما كنت رئيس للبلدية, واستمر هذا المشروع وما زال مشروع حتى بعد إنهاء مهمتي في 22 استمريت في عملي مع تكيت. طبعا هاي التكية هي
1: تبعناكم في رمضان العام الماضي.
0: هاي التكية هي البلدية تشكل المظلة الرئيسية لها في كافة أنشطتها سواء حاليا أو في السابق, وتعتبر هي نشاط من أنشطة هاي البلدية على الرغم من وجود ذمة مالية وإدارية مستقلة عن البلدية, لكن مظلة البلدية وعباية البلدية لا يمكن أن ترفع عن هذا المشروع. مش فقط للطلاب, طلاب الجامعات أيضا, طلاب المدارس, الأسر المتعففة. بالأمس كنت إلى جانب معالي وزير التنمية الاجتماعية والمركز العلمي من ضمن منحة كويتية, قمنا بتوفير سلال غذائية للأسر المحتاجة على مستوى المحافظة. كان نصيب أكثر من 120 عيلة في من بتونيا استفادت من هذا المشروع. دائما مهمتنا طرق كل الأبواب.
1: صراحة بلدي بتونيا سباقة في هذا الموضوع, احنا في رمضان دائما بنتابعكم في هذا الموضوع وما شاء الله عليكم. انا يعني بدي اشكرك جزيل الشكر الاستاذ ربح دوله رئيس بلديه بتونيا على كل هاي الايضاحات, وبنتمنى لكم التوفيق. واحنا دائما في برنامج مع الناس وفي رايه موجودين معكم الى جانبكم في حال كمان عندنا اي استفسارات. احنا بنشكركم دائما على يعني حسن التواصل صراحه, وشكرا جزيلا لك.
0: يعني شكرا لكم على تسليط الضوء, شكرا لكم على منحنا الفرصه ان نوصل صوتنا للناس عبر محطتكم. وانا من هاي المحطة بوجه التحية احترام أكبر للمواطنين في المدينة اللي متعاونين جدا مع البلدية, واليوم احنا عندنا لجان أحياء في المدينة تتعاون مع البلدية. أنا بطلب من راي أفهم أن يبقى هذا البرنامج مستمر وأن نعمل حلقات وموجات مفتوحة مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم, استماع إلى مقترحاتهم
1: وإلى زكويهم. وإحنا جاهزين, وهذا دائما دعاء دورنا يعني مشكورين جدا كمان لمبادرتكم. وانتم كمان اعزائي المستمعين والمشاهدين الى هنا ناتي الى ختام حلقتنا, وانا بعتذر عن انه ما اخذتش انا تعليقاتكم ورسائلكم. الى هنا اعزائي المستمعين والمشاهدين ناتي الى ختام حلقتنا اليوم, على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله. برعاية جوال

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
3: هذا موجز جديد، فأهلا بكم. استشهاد 8 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة نحو 20 آخرين في غارة للاحتلال على أحد المنازل في غزة وفي استهداف مركبة بخان يونس فجر اليوم. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إحراق أراض زراعية ورشق مركبات بالحجارة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، وجيش الاحتلال يغلق مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله ويحقق ميدانيا مع عشرات المواطنين في القرية وفي بلدة دير أبو مشعل غربا. 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين تطالب إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى فورا، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية. منظمة إكس الأمريكية تعلق حساب القنصلية البريطانية في القدس المحتلة يوم أمس بعد نشرها تغريدات انتقدت فيها تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. وكالة الأونروا تقول إن تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه اللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم 5 بسبب تقلص الموارد المتاحة للوكالة. إصابة طفلة في 8 عمرها بجروح خطيرة مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في دير حنة داخل الخط الأخضر. صحيفة هارس العبرية تطالب إسرائيل بوقف قتل الأطفال في قطاع غزة حتى لا يصف العالم الإسرائيليين بالمجتمع الحيواني. معطيات جديدة تظهر وقوع 11 حالة غرق انتهت بالوفاة داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام، بينهم 7 حالات لأطفال فلسطينيين، ما يعني أن 63% من ضحايا الغرق هم أطفال عرب. صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا مع إيران، والأخيرة تصعد من لهجتها وتهدد باستهداف الدول التي تقدم دعما عسكريا لواشنطن وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تعلن تلقيها مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد مع واشنطن لمدة 10 أيام. مصادر أمريكية تكشف عن مواجهة واشنطن تحديات مرتبطة بتراجع مخزون الذخائر لديها، الأمر الذي يعرقل مساعيها لتوسيع الحرب على طهران. تل أبيب ترجح أن يكون المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي لا يزال في إيران وعلى قيد الحياة ويواصل إصدار التوجيهات وإدارة شؤون الدولة. بيانات الشحن الأخيرة تظهر انخفاضا مستمرا في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. الحوثيون في اليمن يفرضون حظرا على الملاحة البحرية السعودية ردا على الحصار الذي تفرضه الأخيرة على اليمن منذ أكثر من 12 عاما. جيش الاحتلال يبدأ اليوم بالانسحاب من المناطق التجريبية 3 في جنوب لبنان. أخيرا إيطاليا تفاوض المدرب الإسباني جوزيب كوارديولا لإقناعه بتدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم سعيا لتصحيح مسار المنتخب بعد فشله في التأهل لكأس العالم في النسخ 3 الأخيرة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعونا وتابعوا أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
2: ورايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول فرانكلين فور في كتابه المعنون كيف تفسر كرة القدم العالم والصادر عام 2000 ميلادي بأنك إذا ما أردت أن تفهم العولمة بعيدا عن المؤتمرات الاقتصادية وتقارير الأسواق فقد يكون الطريق الأقصر هو متابعة مباراة لكرة القدم. بهذه الفكرة ينطلق الصحفي الأمريكي ليقود القارئة في رحلة تمتد من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا الشرقية ومن الملاعب الشعبية إلى مكاتب رجال الأعمال كاشفا كيف أصبحت كرة القدم لغة عالمية تختصر تحولات السياسة والاقتصاد وحتى الثقافة. ويعرض الكتاب قصصا حقيقية تربط الأندية والجماهير بقضايا تتجاوز المستطيل الأخضر، فيتناول مثلا تأثير الهجرة على تشكيل الفرق ودور الرأسمالية في تحويل الأندية إلى علامات تجارية عالمية، كما يناقش صعود الشركات متعددة الجنسيات وسيطرتها على اللعبة وما نتج عن ذلك من صراع بين الهوية المحلية ومتطلبات السوق الدولية. ويتوقف المؤلف عند تجارب جماهير برشلونة بوصفها تعبيرا عن الهوية الكتالونية وعند الانقسامات السياسية والدينية في البلقان أيضا واسكتلندا، كما يستعرض التحولات التي شهدتها مثلا البرازيل وإيطاليا وإنجلترا، مبينا أن كرة القدم كثيرا ما تعكس واقع المجتمعات قبل أن تغيره. ومن خلال مقابلات ميدانية وحكايات إنسانية كيف يمكن لمباراة واحدة أن تروي قصة شعب أو أن تختصر مثلا تاريخ مدينة أو دولة بأكملها. ويمتاز الكتاب بأسلوب صحفي سلس يجعل القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة قريبة من القارئ دون أن يفقد عمقها الفكري، فلا يقدم الكاتب كرة القدم باعتبارها وسيلة للترفيه فقط، بل باعتبارها نافذة لفهم العالم المعاصر حيث تتقاطع المصالح وتتشابك الهويات وتتغير موازين القوى. وبعد الفراغ من قراءته يدرك القارئ أن متابعة بطولة كبرى قد تكون أحيانا مدخلا أفضل لفهم السياسة الدولية من قراءة عشرات التقارير والكتب التقليدية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: كشف تقرير لوزارة الزراعة عن دمار واسع طال القطاع الزراعي في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، مع تجاوز نسبة الأضرار 85% في معظم القطاعات الإنتاجية، وخسائر إجمالية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار، في وقت حذرت فيه جهات أممية من أن تعافي هذا القطاع سيستغرق سنوات طويلة. وحسب التقرير فإن قيمة الأضرار والخسائر المباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، إضافة لأكثر من 1.5 مليار خسائر غير مباشرة في ظل انهيار شبه كامل للبنية الإنتاجية الزراعية في غزة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات. وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق المحلية، كما أكد على استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن من قبل الولايات المتحدة. بزشكيان أكد على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل بالنسبة له أولوية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

ذات الجميلات الأمهات وغير الأمهات للآباء وغير الآباء للشباب والصبايا في كل الوطن وطبعا خارج حدود الوطن للي بيشوفونا بيسمعونا من خلال المواقع التانية. إذا أنتوا على الطرقات إن شاء الله يا ربي رحلة سعيدة آمنة ما تصرفوا فيها كتير وقود، أريح إشي اللي موجود في البيت وأريح إشي اللي موجود في شغله، مش مضطر يطلع دايما ويروح ويجي على الشوارع والطرقات. أما لمستمعينا اللي بالانتظار على الكازيات فالله يا ربي يصبركم ويمرر الدور بسرعة وتوصلوا وتعبوا بسرعة وينهي الأزمة بشكل أسرع وأسرع علشان نلاقي لنا أزمة تانية نحكي فيها، لأنه هيك ما بتزبط، أزمة ورا أزمة، مش كل الأزمات يجوا مع بعض. شفت اليوم بأنه بيسهلوا الناس اللي الآن بيستنوا على الكازيات ويمكن بيسمعونا في كل المحافظات، إنه نحكي لهم شوي عن إشي مهم، سر من أسرار النجاح، سر من أسرار التغلب على أي أزمة، على أي مشكلة، على أي عقبة، على أي فشل، على أي إخفاق. سر اسمه العزيمة. العزيمة هي إنك تمشي حتى لو تعبان، هي إنك تبلش حتى لو إنك خايف. العزيمة هي إنه تغير مصيرك اللي مش عاجبك، حياتك، تفاصيل أشياء موجودة في حياتك مش عاجبتك، غير مقتنع فيها، لازم تغيرها. هون بتبلش تبين عزيمتك. العزيمة هي كلمة السر اللي بتنقلك من المكان اللي أنت حاسس فيك عاجز، فاشل، مشلول، صوتك مش طالع، مش مسموع. عزيمتك إن كانت قوية رح توجهك للمكان الصحيح، رح تحملك للمكان الأفضل. بعرف إيش عاد على أزمة الوقود رح تخليك تتغلب أو لا، بس العزيمة مهمة. العزيمة ما بتيجي هيك، العزيمة بدها تغذية زينا وزي النباتات وزي الكائنات الحية. العزيمة بدها يكون عندك هدف واضح، شو اللي بدك إياه، شو اللي بدك إياه اليوم، شو اللي بدك إياه هاي السنة، شو اللي بدك إياه من الحياة. قرار واضح. العزيمة بدها إرادة صلبة، صلبة جدا، خليك قادر على مواجهة الاستخفاف من الآخرين، خليك قادر على تحمل الضغوط، تتغلب على الطرق الوعرة اللي بتواجهك وما أكثرها الطرق الوعرة. مش بالضرورة يكون في طلعة جبل، طرق الوعرة متشكلة، ممكن شغل، ناس، كتير أشياء ممكن نصنفهم عليهم طريق وعرة في حياتنا. العزيمة بدها استعانة بالله بدون ما تطلب العون من الله على الفاضي، بدها صبر، بدها التزام، بدها انضباط، بدها يشيك تستسلم لما يصير معك عراقيل. العزيمة بدها منك مرونة، لازم تكون قادر على التكيف مع كل الظروف، مش الظروف اللي تحكمك، انت تكيف معها، ما تخليها تهزمك، ما تخليها ترجعك لورا. العزيمة بدها اياك مرن لدرجة انك من بعد كل سقطة لازم تقوم. اذا ما كنت اقوى لازم تقوم، اذا ما كنت اشد المهم تقوم، إذا ما كنت أحسن وأفضل مش مهم، المهم إنك بعد السقطة تتحرك وتقوم. بعرف ناس مش قادرين يقوموا يا صالح من كتر الأكل، صحة وهنا على قلبهم، شو ماخدين من الحياة خليهم يأكلوا، إذا ما بيكسبوا وزن خليهم يأكلوا، أنت شو متضايق، من شو زعلان، يا ريت صحة. هذا بيفتح لنا المجال نحكي صباح الورد للزغلول، المكان الأول اللي بيخطر عبالي لما بينحكى عن الأكل، أكل زاكي، دسم لكن خفيف وصحي. أفضل طريقة إنك تاكل اللحمة، لحمة الخروف تحديدا، هي بالشوي بدون إضافات، اللحم الحمراء، الهبرة. الزغلول هو اللي محل الأجواء،

بكل منطقة دير شرف ونابلس. الزغلول طعمه مثل اسمه مشهور. ألف صباح حلو لمنى وإم جهاد مناصرة، وصباح الفل يا إم جهاد، مبروك يا علي ماضي لقسام حنايشي بالمولود البكر وطن، إن شاء الله يتربى بعزه ودلاله ودلال عائلته. قسام زمان عنه، باركوله بالنيابة عنه. هلا بعزام عبدو، صباح الورد يا سندس. مش مهم أكون أحسن أو لا يا سندس، المهم إنه بوقت أحلى صباح يكون مخصص هذا الساعة وشوي لإلكم. بضغط على حالي، مش مشكلة، مش لاقي نكتة على اسمك يا سندس. امرواد حتى وهي طالعة ما بتستغني عن منتجات الضيافة معها في السيارة، إذا في قهوة هاتوا، إذا في شاي يلا، إذا في أي منتج، إذا في فريشة تعالوا جيبولي. كمان يا امرواد بدي إياكي من جماعة الجنيدي. الجنيدي تنتظرك. تعرف اللبنة المدحبرة بزيت الزيتون؟ من أطيب أنواع اللبنة، اللبنة البلدية اللي كانوا زمان يعملوها أهلينا. اليوم الجنيدي تقدمها لكم، دوروا عليها، ابحثوا عنها في المتاجر والسوبر ماركت. بعرفش إذا ممكن تلاقوها في الشيني إكسترا أو لا. شيني إكسترا مش مجرد إنه بدك إشي وتشتريه، شيني إكسترا هو صفقات مربحة. عندك صفقة إنك تشتري، تعبي السلة وتلاقي حالك موفر مصاري. ليش؟ لأنه العروض ما بتخلص، كل يوم عرض جديد. بس أنت لاحق عروض على شيني إكسترا كل الفروع. طريق السلام لإمرواد خلدية غبارية، صباح الفل يا صباح السعادة والصحة يا غادة، سلمين على الأطفال وعلى إمهم. عامر كمامجي بيقول الصراحة إحنا مش بخير. معلش يا عامر، حتى لو لم تكن بخير قول الحمد لله وحاول إنه بكرة تكوني بخير. الحمد لله على سلامة سائد الخراز. ليش؟ لأنه بعد 3 ساعات انتظار قدر يعبي بنزين. منيح اللي إجت على 3 ساعات، عشان هيك عامر كمامجي مش منيح. للي بيحبوا ينظفوا سياراتهم، البلاط، الإيدين، الغسيل، الجلي، شركة البريق عالم يحيط بك تشتم فيه الرائحة الجميلة، وتوقيع البريق من النظافة. صباح الورد يا حسن وميمونة عياد، وأنا بتمنى لكم يوم حلو. شكرا سعيد مخلوف. نور خمايسة، صباح محتار، الأقارب عقارب ولا الأقارب أولى بالمعروف؟ محتار. لكل مقام مقال، لذلك تشتتت وتغيرت واختلفت المقولات والأمثال الشعبية، لأنه في هيك وفي هيك. مشروعك اللي أنت بلشت فيه صغير عنده فرصة أنه يكبر. بنك القاهرة عمان جاهز يدعمك، فوتوا على صفحتهم على الفيسبوك وشوفوا كيف ممكن يدعمكم. يا محمد عابد، يا أهلا بإم حسن وحبيب أبو زريق وغاسم سلامة وأم الصادق. أحلى صباح لمبتسم، هلا فيك يا مبتسم، وإن شاء الله يا رب نشوف الابتسامة دايما. كيفك يا ضحى؟ ما شاء الله عن هالزريعات لساتهم صغار.

0: يعطيكم الصحة والعافية والماء والجمال يا خالد أبو العز. عارف عطاري اللي بتغيب وبتطل علينا بعد شوي، أهلا وسهلا. أبو مازن إلك ولخليل المدهون في مشغل كفر نعمي وأبو رامي وكريم وإبراهيم، شد الهم دايما، ما بينفع الكسل. شكرا يا فائدة غانم، سعد لي صباحك، منورة بوجودكم انت وبنات مشغل طارق العزموطي، خصوصا طارق والصبايا. هلا طلب اغاني وصباح الورد لأم صلاح طبعا. القسوة لما تجيك من الغاليين كأنها مش مود. احلى صباح يا فائدة، كأنها مود عتاب ومش عتاب، وانا والله ما عندي اي قدرة انه اعاتب ولا أسمع حدا بعاتب ولا حتى أغنية بتعاتب. شو رأيكم؟ خليها سلمي، هدن هدن بناتنا وبنات بعض، هدنة مؤقتة لبين ما الواحد يصحصح يشعل الحروب والفتن، الله يبعدنا عنها طبعا.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. Yeah.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

إخوتي. 10 دقائق تفصلنا عن العاشرة. هذا إذا عندك موعد على الساعة 10 10 وربع عشان تكون عارف قديش الساعة وتستذكر إنه مش لازم تتأخر. صباحك يا عايد اللفتاوي، ويبدو إنه عايد بستنى على الدور في الكازيات، هيك حسيت. أهلا برامز عبد الباقي وإم محمد الخليلي، ولما محمد إنه حياتنا معجزة بفلسطين، بنطلع من مشكلة بتنزل في 100 مشكلة. تعرف هيك في شو بيحكوها سسبنس، يعني في إشي جديد دايما. فيش عندنا حياة مملة، لازم يكون في أزمات، لازم يكون في عندنا مشاكل عشان تضل حياة فيها أكشن. صباح الورد يا محمد من نابلس، وصحة وهنا على الكناف الناعمة. أبو أنس ربك بعين. شركة نيو لايف، صباح الورد للشباب كلهم، وأبو نضال وأبو كريم تحديدا. والله يا رائد، رائد في دويكا، يسعد صباحك ومبروك. أكيد شكرا لك على المباركة، وإن شاء الله يا رب يتهنوا كل العرسان ومن ضمنهم معتصم. مجدي أنت سبقتني على موضوع العزيمة، بعدين قلت يمكن أخرب الحكمة لما أنا بحكي عن العزيمة، والعزيمة والعزيمة كتير مهمة. كنت أحكي لكم شرككم بعزيمة على الزغلول، فأنت سبقتنا عليها. أهلا يا شكر الياباني، صباح الورد يا أبو زياد. أبو يامن كمان جت عباله موضوع العزيمة، راحت عن موضوع الإرادة. لا لا لا لا، راحت على العزيمة على الزغلول مباشرة. لا، المستمعين عن جد بيفهموا بالوما. اليوم طالع ما رح أحكي حكم.

0: كل صباحات يا محمد علاوني. أهلا يا أم الرائد وسندس اللي بعت لنا نشوف. شكرا على الحكم, شكرا على الكلمات اللطيفة اللي بتبعتوها. بالمقابلات بتمنى ما تبعدوا كتير, خليكم قريبين. في معلومات أحيانا في المقابلات ممكن تكون تهمكم وتعرفوها وتعرفوا, هي نوع من التثقيف والثقافة أحيانا, مش شرط تكون أشياء صحية وأشياء فنية, بالعكس ممكن كمان أشياء تستفيدوا منها وتسمعوا المعلومات اللي ترد فيها. مشروع صدى الأمان, من ضمن هذا المشروع اللي أطلقه مركز صدى سوشيال في كمان مجموعة أو تحالف اسمه سياج للأمان الرقمي للصحفيات الإناث. بدي أتعرف عليه أكثر على مدار الدقائق القليلة القادمة مع أستاذة الإعلام ومستشارة التطوير في مركز صدى سوشيال لبنى الأشقر. صباح الورد يا لبنى.
1: صباح الخير نجوى لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: يسعد لي صباحك, أهلا وسهلا فيك لبنى ويعطيك ألف عافية. وأينما كنت وأينما تحلين بأي مؤسسة من المؤسسات بتمنى لك التوفيق طبعا.
1: شكرا.
0: ورحم بدي أبلش من الأكبر بعدين نرجع للصغير يمكن لبنى, عن مشروع صدى الأمان, شو ممكن تحكي لنا عن هذا المشروع, شو طبيعته بالضبط لما أطلقته, إيش الهدف منه, مين المستهدف فيه؟
1: صدى الأمان هو مشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومع مجموعة من الشركاء. هذا المشروع صراحة بهدف ل يعني دعم وجود الإعلاميات والإعلاميين وحفظ الأمان الرقمي لهاي الفئة من الجمهور ومن المجتمع اللي هم الإعلاميين, العمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وبناء قدراتهم في الأمان الرقمي. كما تعلمين اليوم احنا في عصر السوشيال ميديا وفي عصر منصات التواصل الاجتماعي وفي عصر يعني أصبح فيه الخطورة عالية على الإعلاميين والإعلاميات ولا وعلى المواطن بشكل عام.
0: صحيح.
1: هذا المشروع بيساعد الصحفيين في بناء قدراتهم وتدريبهم على قضايا الأمان الرقمي في عملهم الإعلامي, كيف ممكن يحفظوا صفحاتهم منصاتهم, يحفظوا أنفسهم من أي انتهاكات أو تجاوزات. بالنسبة لسياج الأمان, سياج الأمان هي مجموعة يعني الهدف منها أنه نعمل أيضا على أنه نحاول قدر المستطاع نحفظ الأمان الرقمي ونكافح العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء السيبراني وفي فضاء الأمن الرقمي بشكل عام وفي بيئات العمل. نجوى
0: يعني هو صدى الأمان مشروع كبير يهتم بكل الصحفيين والصحفيات, لكن ينبثق عنه جزئية تهتم أكثر يمكن بالنوع الاجتماعي اللي هي لها العلاقة بالإناث الصحفيات. نعم نعم,
1: تشخيص تماما في مكانه. ونجوى يعني هي مجموعة وتحالف من مجموعة من المؤسسات الإعلامية, حتى اللحظة يعني هناك صار ما يقارب 17 مؤسسة إعلامية. هاي المؤسسات الهدف أنه نعمل على إرساء معايير شاملة للوقاية والاستجابة للمخاطر اللي بتواجهها الصحفيات في فلسطين, لأي انتهاكات بتتعرض لها الصحفيات. في سياج الأمان بنحاول نكون منصة نوعا ما تنسيقية لتوحيد السياسات الداخلية في المؤسسات الإعلامية. هاي السياسات تأمن الدعم القانوني التقني النفسي للإعلاميات, تأمن بيئة إعلامية شاملة آمنة يعني تحمي الإعلاميات العاملات تحديدا في الميدان. ليش المؤسسات الفلسطينية اليوم مهمة ومهم وجودها؟ لا, أولا الحماية من الملاحقة الرقمية, إنه بتعرف إنه الخوارزميات اليوم منصات التواصل الاجتماعي تستهدف المحتوى الفلسطيني, تستهدف الصحفيات اللي تحديدا بغطوا الأحداث الميدانية. فسياج الأمان ممكن يشكل نوع من الدعم لهذول الصحفيات وتمكينهم وأيضا حمايتهم رقمية
0: وتوعيتهم كيف ممكن, انت حكيتي يعني كيف ممكن أحافظ, كيف ممكن أنشر نفس المعلومة ولكن بأسلوب يتحايل على الخوارزميات كمان.
1: صحيح. وأيضا الاستجابة لأي اختراقات نجوى, بمعنى أنه تأمين الحسابات الشخصية للصحفيات, تأمين حسابات المؤسسة الإعلامية التي تعمل فيها الصحفية, يعني كيف ممكن أن نحميها من هجمات سيبرانية, كيف ممكن نحميها من أي تعطيل لعملها الإعلامي. ناهيك عن أنه ممكن يكون أيضا هناك جانب للدعم القانوني المتخصص والدعم وعملية التحويل، يعني إذا هناك أي حالات تحتاج دعم قانوني، دعم اجتماعي للإعلاميات، أنه يكون في ضمن سياج الأمان عملية تحويل للمؤسسات الحقوقية والنسوية اللي بتقدم مثل هيك خدمات. وهذا كله بحمي بالمجمل من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
0: هذا طبعا معناها أنتو الشغل بيتم مع الأفراد كصحفيين ومع المؤسسات الإعلامية
1: يعني في سياج الأمان سنعمل مع المؤسسات أولا، ومن خلال المؤسسات سنقوم ببناء بروتوكولات حماية لهي المؤسسات نجوها في داخل كل مؤسسة. بروتوكول الحماية يحمي عمل المؤسسة ككل في الفضاء الرقمي، وسنقوم بتدريب مجموعة من الإعلاميين من داخل المؤسسة على هذا البروتوكول، لأنه إحنا بنآمن أنه استدامة هذا العمل يجب أن يكون داخليا، بمعنى أنه يكون في داخل المؤسسة من يقدر ويستطيع على
0: المتابعة
1: فهم هذه الآليات. نعم. والمتابعة. نعم. وأيضا تعميمها داخل المؤسسة. فبالتالي سنقوم بتدريب مجموعة من الإعلاميين من مجموعة المؤسسات على البروتوكول، وهنا يأتي يعني التنمية تأتي باستدامة للمؤسسة وللأفراد. في صدى الأمال ككل، يعني في المشروع ككل، ندرب الإعلاميين والإعلاميات في بشكل فردي وليس من خلال مؤسسات، لكن في سياج الأمان عملنا مع مؤسسات، عملنا تشبيك للمؤسسات، تعزيز للسلام الرقمي، تعزيز للحماية من العنف الرقمي، استجابة تقنية وأيضا سريعة لأي وتوفير دعم فني لأي هجمة أو اختراق لأي صحفية أو أي ابتزاز إلكتروني. فالبروتوكول بحاول أنه يعمل على تشفير البيانات، حماية البيانات، تأمين الحسابات، فهو عملية متكاملة من الحماية.
0: نعم.
1: من المأسسي إلى الحماية الفردية.
0: هذا يقضى لرغبة المؤسسات الإعلامية في إنها تستفيد ولا لا؟ لازم يكون كمان كل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين بشكل عام ممكن توصلهم، يعني توصلوا لهم من خلال هذا المشروع وهي المجموعات.
1: يعني إحنا في البداية بدأنا مع 15 مؤسسة، وصراحة هناك إقبال كبير صراحة على الانضمام لسياج الأمان، لأنه هناك احتياج نجوى، هناك احتياج لأنه إحنا أغلبنا ما عندنا الأدوات اللي بتحمينا كأفراد.
0: مزبوط.
1: وكمؤسسات.
0: مزبوط.
1: نعم. رقميا يعني إحنا اليوم مستهدفين، إحنا اليوم بسهولة جدا بتم إغلاق حساباتنا، ما بنقدرش نسترجع الحسابات، بنعرفش شو الإشكالية وكيف الآلية. فسياج الأمان ممكن يساهم في حل هاي القضايا، وأيضا في عمل حملات المناصرة والتوعية على قضايا ممكن بتستهدف الإعلاميات والإعلاميين وأيضا بتستهدف المؤسسات، فهي أيضا ممكن نرفع الصوت على أي ممارسات يمكن أنها بتستهدف مؤسساتنا، ونعمل مناصرة مع ميتا ومع كل وسائل التواصل الاجتماعي إداراتهم رفع الصوت الفلسطيني تحديدا في هيك قضايا.
0: هذا مطلوب طبعا. إحنا يمكن هاي الخطوة ممتازة لكن يمكن تأخرت حتى في
1: يعني لأنه نقول تأخرت، ولكن قدرات المؤسسات نجوى للأسف يعني
0: ما زالت متواضعة في هذا الجانب.
1: في مجال الأمن الرقمي للأسف ما زالت
0: متواضعة
1: يعني.
0: نعم.
1: وجود صدى سوشيال اليوم وعدد من المؤسسات اللي ممكن بتشتغل في هذا الجانب وجودها أولوية وصار يعني ضرورة، لأنه الاحتياج هائل جدا. اليوم في كل بيت هناك اختراقات وليس فقط في حسابات الصحفيين، يعني صحيح أنه هذا المشروع يختص بالصحفيين، ولكن الانتهاكات اليوم موجودة في كل بيت، فتيان ونساء ورجال وكبار سن اليوم بتم استهدافهم وابتزازهم.
0: نعم.
1: وخطاب.
0: نعم.
1: كراهية. هاي ممارسات للأسف تحتاج لأكبر من مجرد مؤسسات تعمل في المجال المدني، تحتاج لسياسات دولية لتأمين الحماية.
0: وبعتقد الوصول للمعلومة للصحفيين أو لبعض الصحفيين ممكن كمان يساهم في نشرها في داخل المجتمع تأكيد. بشكل أو بآخر. هذا المشروع مستمر لغاية متى لبنى؟
1: احنا يعني ما بنحب نحكي انه احنا ضمن مشروع، هلا صحيح بدايه الفكره من المشروع، ولكن امتدادها لن يتوقف مع انتهاء المشروع. هي فكره فلسطينيه لحمايه المحتوى الفلسطيني، لحمايه الاعلاميين الفلسطينيين.
0: نعم.
1: قد ايه بيكون في يعني ارادي عند المؤسسات للاستمرار، احنا مستمرين، ما رح نربط هاي الفكره بانتهاء المشروع. هاي يعني بنعتبرها سياج
0: لا ما لا نهايه.
1: إلى ما لا نهاية.
0: طالما في يعني تلاعب، طالما في تلاعب وطالما في خطر على الحسابات، وأعتقد إنه عالم المواقع لبنى كمان مواقع التواصل الاجتماعي وعالم الإنترنت والشركات المزودة، وعفوا نحكي عن الشركات مواقع التواصل الاجتماعي والرقابة اللي عليها والخوارزمات اللي بتتطور مع الوقت كمان، كل ما أنت تتحايل بيطلعوا لك في خوارزمي جديد، فبعتقد إنه هذا مهم إلى ما لا نهاية يضل مستمر.
1: صحيح، يحتاج لمتابعة، ومثل ما حكيتي نجوى أنه الهجمات يعني مستحدثة. الإجراءات للأسف
0: يبحثوا على كل شيء جديد،
1: تطور كل ما هو جديد، وهذا بيحتاج لمواكبة. يعني إحنا ما بدنا نكون في آخر الركب، مش قادرين نحمي حالنا، مش قادرين نكون بأي تدخلات تحمي الجمهور الفلسطيني أو تحمي الرواية الفلسطينية أو تحمي المحتوى الفلسطيني. فبالتالي لا، هي بحاجة أنه دائما نضل موجودين وما نتراجع، وبالعكس هي نبدأ دي لا يعني مهم نكمل عليها، ومهم إن انه يكون في عدد كبير من المؤسسات وايضا مبادرات اخرى في هذا السياق، ما يكون فقط هذا هي المبادره، انه يكون في مبادرات اخرى. صحيح، في هذا المجال
0: ان شاء الله مؤسسات تانية تعمل في هذا المجال، تساند صدى سوشيال وتعمل ربما مع مؤسسات تانية، مع افراد اخرين. احنا بلزمنا كل حدا قادر عنده المعلومه انه يوفرها للناس. شكرا لبنى، يعطيكم الف عافيه. استاذه الاعلام ومستشاره التطوير في صدى سوشيال، موفقين.
1: شكرا لك.
0: شكرا. صباحك.

0: صباح الورد يا عبود. الوضع مش مخلينا متحمسين لإشي بيحكي عبود، بس العزايم إن شاء الله تضل مرتفعة. العزايم قصدك العزايم اللي أنا حكيت عنهم ولا العزايم التانيين؟
1: عالسية وعين السية يلا نلعب شوبية.
0: جمع عزيمة اللي أنا حكيت عنها عزائم، جمع عزيمة الأكل أو المشروبات عزائم.
1: وانت زعلت علي أنا شكلت يا معور، وانت زعلت علي.
0: أدام الله عليك الصحة يا أم الرائد، أهلا بمصطفى الترابي. ويعني بعدك مباشرة تقريبا آيات أختك آيات رمضان تبعت لنا، بتقول مش بس لبنة الجنيد زاكي وإنما كمان سلطة الذرة بالمايو بالمايونيز كتير كتير زاكية. طبيعي زاكي ومفيد كمان، الذرة منيح ومليان قيم غذائية. صباح الورد يا بلال أبو لطيفة. أهلا بعاصم زايد.

0: اهلا اهلا وسهلا للاستاذ سليمان يوسف، منورنا. محمد ياغي، حسابي على الفيسبوك باسمي يا محمد باللغه الانجليزيه، حتى لو تكتب بالعربي يمكن يطلع لك. انت بتعرف اسمي ولا ما بتعرفه؟
1: يلا نلعب شوية، انا اشكيلك في عيونك وانت اسعد تعالك.
0: ادهم الجاسر، يعني اجاك مين يطلع معك ابراس؟ الشباب في محلات باسم ابو الجاسر بدهم منك 3 كاسات ميلك شيك. يا ريت صحة على الميلك شيك على ساعة الصبح. نور خمايسة، يعني يرجوني اني ما احكي عن الاكل كتير اليوم لانه مبارح بلش بالرجيم وصار ضعفان 147 جزء من الجرام. لا مكتر يا نور. خلي عندك عزيمة عزيمة، عشان اذا عن جد بدك تنزل حط هدف، حط اني انا بدنزل 5 كيلو ورح تنزلهم. صباح الورد يا نايف طميزي. اهلا بابو عدي، يسعد صباحك يا ابو عدي. ومصلح ابو محمود بصبح على العزيز الغالي وليد عبد الباقي، ابو عدي النجار

هلا هلا يا ام مريم. صحة وهنا يا سائد. سائد كان عندك انتظار 3 ساعات على الكازية وعندك وقت تفطر منتجات الجنيدي، برافو عليك. أو إنه حاملهم معه في السيارة، وين بروح؟ معه لبنة، معه سلطات، معه جبنة، يبدو هيك يا أبو خالد. سعد صباحك يا ميسم. ميسم ولد ولا شاب؟ مش عارفة، بس بصبي على البش مهندس عبد القادر، بس مهندس. تعرفوا الواحد لما بده يستقيل بيقول أنا مستقيل، ففي مهندس ترك شغله وحكى لهم أنا مستطيل. بايخة، سامحونا يا ميسم. عبال 200 سنة ل ياسمين بنت أخوها لفائدة بعيد ميلادها، إن شاء الله عقبال 250

0: الرسالة اللي بتحكي فيها إيش اللي العمال يديروا بالهم؟ مش فاهمة عليك. مش فاهم الرسالة والاسم مش بالعربي. بما أنه منحكي عن الكازيات بس اسمحوا لي شوي أحكي لكم بأنه في توجيهات الدفاع المدني. امبارح نزل تحذيرات ودع الناس أنها تلتزم ببعض الإرشادات ويتذكروا الكلام. منتشرة ظاهرة تعبئة الوقود في عبوات بلاستيكية أو معدنية، وهذا خطير جدا خصوصا إذا قمت بتخزينها في المنازل، في أماكن العمل، في المركبات، يعني في السيارات، كتير خطيرة. قنبلة موقوتة. بسرعة الوقود ممكن يشتعل، الأبخرة المتصاعدة عنه إذا موجودة في مكان غير مهيأ ممكن تعمل حريق، بتصير متفجرة. ديروا بالكم من التخزين العشوائي، التخزين العشوائي للوقود سواء بنزين ولا سولر ولا كاز، هذا إشي لازم خصوصا مع ارتفاع الحرارة بشكل كبير. طبعا معروف انه اصحاب محطات الوقود كمان معروف انه ممنوع منعا باتا انهم يعبوا الوقود لاي مواطن في غير خزان وقود السياره. ديروا بالكم. الربوه تشرف على الاغوار، هاي الربوه نفسها تنام على اطراف جبال وسط الضفه. أحلى بلد. زيارة خاطفة إلى البلدة التي يهاجمها ويهاجم محيطها المستوطنين في هذه الآونة، دير جرير.
1: تقع قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله، وتبعد عنها 13 كيلومتر، وترتفع 900 متر عن سطح البحر، فهي على السفح الجنوبي لأعلى جبال المنطقة تل العصور، وهي ألصق القرى المحيطة بهذا الجبل والذي يطل بالعين المجردة على البحرين الميت شرقا والمتوسط غربا. تنحدر أراضي البلدة إلى 200 متر عن سطح البحر، حيث تصل نبع نهر العوجة، وتبلغ مساحة دير جرير أكثر من 36 ألف دنم، أما عدد سكانها فيتجاوز 5000 نسمة داخل القرية، وأكثر من 30 ألف في الشتات. يزرع في أراضي دير جرير الزيتون والتين والعنب وغيرها من الفواكه، وتحيط بها أراضي قرى كفر مالك والمزرعة الشرقية والسلوات والطيبة وقضاء أريحة. يقال إن تاريخ القرية يعود أو يرتبط بعمر وتاريخ مدينة أريحة، أقدم مدينة مأهولة بالسكان عرفها التاريخ. وأريحة ودير جرير ورام الله كانت جميعا من إقليم القدس زمن المماليك. أما عن تسميتها فيقال لأنه كان هناك راهب يسكن في المكان وكان اسمه جرير، فأخذت القرية اسمها من هذا الراهب.

0: حياتنا لدير جرير لحد الآن ترافقنا على الشاشة مشاهد جوية من هاي البلدة. أحلى بلد هي الفقرة اللي كانت قبل سنوات يومية في أحلى صباح، فبناء على بعض الملاحظات اللي المستمعين حابين يرجعوا يسمعوا هاي الفقرة، إذا بتحبوا قرية أو بلدة معينة ابعتولنا، غالبا في كتير عنا حلقات جاهزة. طبعا
1: خمسة الحواسس عنيك وقلبي في جرحك.
0: صباح الورد يا ثريا إليك والعايشة سوالمة، ألف الحمد لله على سلامتها. آمنة فاطمة صباحكم فريشة بطعم الأنا ناس. يا إم محمود أنت معزومة طبعا، طالما في عزيمة أنت أول واحدة معزومة. علي ماضي بيقول يا جماعة ادعوا لابنه اليوم محكمته في محاكم الاحتلال، ابنه عبد الله، إن شاء الله يا رب يا علي الحكم يكون إفراج فوري. صباح الورد لأم أحمد حميد دويكات. صباح الورد لشركة نيو لايف. أبو جواد بده بالنشرة أسعار العملات والذهب إذا ممكن. نشرة الأخبار قصدك ولا المواجز ولا؟ عندنا أكثر من إشي أخبار، بس اوعى تطلب منهم، تطلبهم مني في أحلى صباح أسعار الشو الذهب والعملات. اللي بيراقب الناس بيموت هما، ومن يراقب العملات وكمان الذهب أسعارها عن جد بيموت فلقا. أدهم ذياب، اليوم ومبارح الجو براد الحمد لله على كل حال، لازم ترتفع الحرارة، بقول لك لازم يستوي التين والصبر والعنب. وإحنا سلمى فطاير بما إنه هي من نابلس فبتشجعنا على عزيمة عند مطعم الزغلول، ولو عندهم نفس بتقول طيب، وسلطاتهم مقبلاتهم بتشجع 100%. سلمى انت نابلسية مزوقة. نجود رغم بتقولي البث التلفزيوني مش شغال، غالبا عندك يا نجود اعملي ريفرش او سكري الصفحة وارجع افتحيها من جديد، لانه هينا شغالين والحمد لله انا على الشاشة الان.
1: انسى اسد دنيا من ساعة ما شوفه.
0: احيانا يا ام رواد بنضحك، واحيانا ممكن ما نضحك بس نضحك، يعني عادي.
2: احلى صباح ياتيكم برعايه شيني اكسترا، شركه البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافه. مطعم ومشاوي ملحمه الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركه مجمع سيله الظهر التجاريه شداد. الضيافه بنك القاهره عمان، معا ننمو. شركه الجنيدي لمنتجات الالبان والمواد الغذائيه، فخر الصناعه الوطنيه. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70-MULTILOCK. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: العذراء. أحلى صباح مع دقيقة 24 بعد العاشرة. يا ويلي أنا مع الزغلول بنك القاهرة عمان. متعة التسوق والعروض الوفيرة في الشيني إكسترا. منتجات البريق، نظافة، رائحة، فلسطيني. منتجات الضيافة ومع الجنيدي اللي عند ام سيد في القدس رقم واحد. مجموعة كبيرة من منتجات الجنيدي. ابو الناجح يسعد صباحك وشكرا على الصورة اللي باعت لنا اياها من احدى محطات الوقود. هاي انا شايفته بعبي في بلاستيك خطير. ولولو خطير اذا بده يخزنها. عبود ان شاء الله عزايم وعزائم تضل في حياتك شغالة. صباح الورد يا برج سكميل إلك ولا أبو مالك ملك الديكور والدهان، لخالد عساف، للؤي النجي وعشيرة الحمامدة وللسيد عتيق كميل. إن شاء الله يكونوا على السماع يا برجس. ولازم كل يوم نفس الإشي يا نور خمايسة، سعد صباحك. رامز عبد الباقي، مش لازم كل يوم نفس الإشي، في أيام لازم نكون نكسر فيها القاعدة عشان لما نرجع للقاعدة الأساسية يكون في فرق، يرجع إشي حلو. المتعة في التغيير حلوة. صباح الورد لعميد بيقول شو رأيك باسمي؟ رأيي عميد رأي، يعني أنت اسمك رتبة لحاله، رتبة عسكرية، عميد، مش بحاجة حد يعطيك رتب. انت جاهز من يوم ما ولدت. اهلا برائد، وكمان انت يا رائد الرائد. ليش متأخر يا ادهم الجاسر؟ طيب امير فريحات سلمولنا عليه وخليه يصور وياخد راحته. بفقرة التغذية اليوم الثلاثاء، تغذية وتغذية علاجية. طبعا في أحيانا بيكون تغذية بالشكل الطبيعي، ما في عندنا مشاكل صحية لكن بلزمنا تغذية محددة، وفي ناس عندهم أمراض وحكينا بالأسابيع الفائتة كثير من المشاكل الصحية اللي بيلزم كيف ممكن تركز على الغذاء. اليوم بدنا نحكي عن مرحلة ما قبل الحمل والفترة الأولى للحمل، مرحلة مهمة في حياة الستات. وتعرفوا إنه نقص بعض العناصر الغذائية اللي بتصير خلال الحمل ممكن تدوم، يعني ممكن تستمر عند السيدة وتلاحظ نتائجها بعدين. لذلك السيدات اللي مقبلات على ممكن الزواج، اللي بخططوا للحمل بالفترة القادمة في الأشهر القادمة، منار عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي، صباحك فل وورد وياسمين يا منار.
1: اهلا وسهلا عليكم جميعا، صباح الورد على الجميع يا رب وعلى جميع المستمعين.
0: اهلا فيكم. هلا بيكي يا منار. بنعرف انه يعني لما بيزوروا اطباء نسائيه السيدات وبتكون تخطط لحمل بيكونوا يعني في عندهم توجيهات محدده، في عندهم اشياء محدده، عناصر محدده يجب التركيز عليها عشان تزيد فرص نجاح محاولات الحمل. فيا منار، للسيدات اللي بهاي المرحله على شو يركزوا؟ شو مطلوب منهم؟
1: هلأ في البداية إحنا في مرحلة اللي هي مرحلة التحضير إلى الحمل أو مرحلة تجهيز الحمل. هلأ في البداية هاي المرحلة بتبدأ من 3 شهور من قبل الحمل ل 6 شهور. يعني السيدة إذا في بدها مثلا تنجب طفل أو تنجب يعني بيبي، لازم على طول تكون عارفة إنه أنا في هاي المرحلة بدي هيئ جسمي على أساس إنه يكون الحمل سليم، على أساس إنجاب طفل سليم إن شاء الله. هلأ هاي المرحلة بتمتد من 3 شهور إلى 6 شهور. هاي هي
0: يعني بدها تكون عارفة إنه مش فورا، يعني إجا عبالها تجيب بيبي مش فورا، بدها يكون في تحضيرات محددة، في عناصر غذائية بدها تدعم جسمها فيها.
1: صحيح. هلأ هو أول إشي من ناحية العناصر الغذائية، من ناحية تهيئة الجسم، يعني في سيدات عندها مثلا بصير في عندها بعض المشاكل اللي ممكن إنها تعمل على إعاقة حدوث الحمل.
0: نعم.
1: في عند السيدات مثلا، في عند السيدات اللي في عندهم تكيسات في المبايض، مقاومة أنسولين، خمول في الغدة الدرقية، جميع هاي الأمور أو ارتفاع هرمونات الحليب بتعمل على إعاقة حدوث الحمل، فبالتالي لازم تنظم هذا الموضوع غذائيا. وبالإضافة كمان الذكور، في بعض الذكور ممكن يكون في عندهم بعض المشاكل في عملية الإنجاب، فبالتالي كمان لازم هو يعمل على تحسين هذا الموضوع من خلال الأغذية ومن خلال المكملات ومن خلال الأدوية. هلأ لنفترض أنه إحنا عندنا الوضع طبيعي، أوكي، ومثلا السيدة حابة أنها تخطط للحمل، أهم شيء وأكثر شيء جدا مهم اللي هي تاخذ حمض الفوليك، اللي هو الفوليك أسيد، واللي هي الجرعة بتكون من 400 ل 500. هلا حمض الفوليك أسيد في دولة فلسطين بتم وصفه بشكل يعني بتدعمه وزارة الصحة في فلسطين، وبيعطوه بشكل حبوب عندما يتم اكتشاف السيدة إنها حامل.
0: نعم.
1: يعني أول مراجعة للسيدة وهي حامل في اللي هي مديرات اللي هي دوائر الصحة اللي موجودة في فلسطين بتم إعطاء
0: تصرف
1: هاي
0: الهيئة. نعم.
1: الفوليك أسيد، بصرف له إياها. ولكن أهمية الفوليك أسيد بتكون قبل، اللي هي من خلال 3 شهور أول شيء، عشان البويضة حجم البويضة يكون صحي، برضو البويضة تكون صحية وطبيعية وتحسن كمان من جودة الأخصاب. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الفوليك أسيد عملية بناء الأنبوب العصبي أو الأعصاب عند الجنين بتكون في أول 21 يوم من فترة الحمل، الفترة اللي ما بيتم فيها اكتشاف إنه السيدة أصلا هي حامل، فبالتالي ممكن يصير في عندنا خطر في تشوهات لا سمح الله في الأنبوب العصبي يعني عند الجنين. فبالتالي الجرعة من 400 ل 500 ملي جرام خلال فترة التخطيط للحمل من حمض الفوليك أسيد بيعمل على الوقاية من حدوث هاي التشوهات.
0: جميل، مهمة، هاي معلومة مهمة كتير. نعم
1: بالضبط. يعني اي سيده بتخطط للحمل او اي سيده مثلا، هلا يعني احنا بالعاده بتم الحمل بعد الزواج مباشره او خلال يعني بعد حفله الزواج، فبالتالي ممكن انه هي من هلا تاخذ الفوليك اسيد اذا هي عندها تخطيط الى تخطيط لحدوث حمل بشكل مباشر. بالاضافه انه احنا نحسن المخزون، يعني في بعض السيدات ممكن يكون في عندهم حمض الفوليك مخزونه قليل، فاخذ الجرعه قبل 3 شهور بحسن من المخزون، بقلل من حدوث لا سمح الله التشوهات بالاعصاب او بالانبوب العصبي.
0: نعم، عند الأجنة. نعم،
1: عند الأجنة هذا الشيء.
0: طيب، من المصادر الغذائية العادية ممكن الحصول على الفوليك أسيد بالنيابة عن الحبوب ولا لا؟
1: هلا هو مهم جدا انه يتاخذ مكمل الحمض الفوليك اسيد، لانه الحمض الفوليك اسيد هو يعتبر من الاحماض اللي بتذوب في الماء، فبالتالي ما بيتم تخزينها في الجسم، فالافضل انها تاخده من خلال اللي هو
0: المكملات.
1: المكملات اللي هو
0: تمام.
1: المكملات اللي هو حمض الفوليك اسيد. هلا بعدين بنرجع لهو الفيتامين د. هلا الفيتامين د مهم جدا انه هو بيدعم الخصوبة،

0: نسبة ما فهمت الجملة.
1: بصح اللي هو نسبة فحص الحديد اللي هو الفيرتينين إنها تكون 11، إن يكون مخزون الحديد عندها جيد.
0: مش أقل.
1: على
0: نعم.
1: مش أقل على أساس إنه ما تدخل الحمل وهي عندها نقص جدا بالحديد، لأنه هذا الإشي ممكن إنه يسبب لإلها مضاعفات جانبية يعني للجنين ولإلها أثناء الولادة وأثناء فترة الحمل ككل، ومن أهمها اللي هو نقص الأكسجين.
0: نقطة مهمة، لأنه كتير من السيدات بسمع إنه عندهم كتير نقص في الحديد، يعني حديدهم تحت 10، فهاي معلومة مهمة إذا كان بتخطط لحمل جديد.
1: صحيح، لازم انه هي اول شيء ترفع مخزون الحديد، بعدها يصير في عندنا اللي هو اللي هو يصير بعدين الحمل عندنا الاوميجا 3. هلا الاوميجا 3 هو مهم للسيدات وللرجال. الاوميجا 3 للرجال بيحسن من جوده الحيوانات المنويه، وبمنع انه لا سمح الله انه يصير في عندنا اجهاضات، لانه يعني اوقات بيكون سبب الاجهاض اللي هو بيكون انه الجنين فيه تشوه، فهو بيمنع انه يصير في عندنا اجهاضات. وبرضه الاوميجا 3 للسيد الحامل بتدعم البويضه، يعني بتقلل الالتهابات اللي موجوده في الجسم، فبالتالي صحه البويضه بتكون افضل للاخصاب.
0: هذا كله في مرحله ما قبل الحمل، وكله من خلال مكملات غذائيه منار، ولا ممكن من مصادر طبيعيه؟
1: هلا هذا كله ممكن، هلا هذا هو يفضل انه هي تاخذ هاي المكملات الحديد اذا كان في عندها نقص. هلا بس الفوليك اسيد لازم هي تاخده،
0: الفوليك يعني اسيد تاخده. الفوليك اسيد مهم، تقويه الحديد مهم.
1: تقويه الحديد اذا كان في عندها نقص حديد لازم انه هي ترفع الحديد، اما اذا كان في عندها الحديد طبيعي تاخده من مصادر الطبيعيه اللي هو مثل اللحوم الحمراء، السبانخ، مثلا العدس، الملوخيه، الاوراق الخضراء، باضافه الفيتامين سي، هاي بتكون من مصادرها الطبيعيه، الشمندر، جميع المصادر طبعاً الطبيعيه للحديد.
0: طبعا الحديد هذا اذا كان اقل من 10 يمكن أو 9، لا بهاي الطريقة بده كتير وقت، لذلك يفضل أنه تأخذ وحدات حديد.
1: صحيح.
0: بعتقد أنه
1: أو مكملات الحديد ممكن أنها ترفع. هلا في أوقات برضو بنقص الحديد أصلا ما بتصير في عملية إخصاب للبويضة، يعني ممكن أنها تعمل على تأخير حدوث إخصاب البويضة أو تأخير حدوث الحمل.
0: تمام، هاي في المرحلة اللي للاستعداد، وهاي معلومات كتير مهمة علمية، الواحد مش فكرة انه انا بس استعداد وهاي رفاهية، لا هي كمان بتأثر على صحة الجنين بشكل صحيح. او باخر. بعتقد انه ما بتختلف هاي المرحلة التغذوية عن المرحلة الاولى للحمل اول 3 شهور منار، ولا في اختلافات؟
1: هلا هاي المرحله لاول 3 شهور من الحمل هي بدها تستمر على الفوليك اسيد، وبتاخذ 600 مايكروغرام، يعني هي بتبلش من الفوليك اسيد من قبل مرحله الحمل وبتستمر فيها بتستمر فيها اول 3 شهور وبتركز عليها. هلا في اول ما صار في عنا الحمل لازم انها هي تركز على البروتين، وهون بتزيد الاحتياج تاع حمل البروتين، يعني هي بالفتره العاديه بتكون بتاخذ ممكن 1 جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزنها، هلا بنزيد الكميه ل 1.5 جرام بروتين لكل كيلوغرام من جسمها. يعني بنزيد كمية البروتين لأنه هون في عنا بناء للأعضاء والأنسجة، وبيكون في عنا تكون للمشيمة الحديد. هلأ هون الحديد بسبب زيادة حجم الدم بصير في عنا زيادة بحاجة الجسم للحديد، وبالعادة دائما بيوصفوا الحديد مو في بداية الحمل، لا بوصف الحديد بالعادة في النصف الثاني من الحمل.
0: نعم.
1: بالنص ببلشوا يعطوا الحديد لأنه بتزيد اللي هو حجم الدم داخل الجسم، فبالتالي الحديد يعني بيكون احنا بنركز عليه من العناصر الغذائية اللي هي مثل اللحوم الحمراء، الكبد بكميات جدا معتدلة ومش كتير، يعني مثلا ما تاكل كبد عشان بسبب وجود ارتفاع فيتامين A، يعني احنا برضو
0: يعني
1: لفرض ارتفاع
0: نعم لفرضا انه سيدي حملت وكان عندها، هي ما مش كانت عارفة وكان عندها نقص في الحديد، هلا بهاي المرحلة الاولى بيكون كتير مهم ترفع الحديد.
1: صح، بيكون جدا مهم ان هي ترفع الحديد، ممكن انهم يوصفوا لها مكملات حديد بما يتناسب من الفحوصات تاعونها، بس اهم شيء انه في بالعاده لما بيكون في بيصير في حمل ممكن انه يبلشوا انه الكبد دائما مشهور. هلا الكبد لازم يكون بكميات جدا محدوده وما يكون بكميات كتير عاليه بسبب انه احنا بنخاف انه في وجود فيتامين A.
0: أوكي.
1: هذا الشيء الأول. هلأ الشيء الثاني، أوقات ببلشوا يطعموها سمك أو هاي الأشياء، برضو هي لازم تدير بالها عليها، لأنه السمك اللي بأحجام كتير كبيرة ممكن أنه يحتوي على الزئبق، الزئبق ممكن أنه يسبب لا سمح الله تسمم للحمل للسيد الحامل أو تشوهات للجنين، فهون لازم كتير تنتبه على موضوع الأسماك. بالتالي إحنا بنركز على الحديد من مصادر الطبيعية اللي هي موجودة باللحوم الحمراء، بالسبانخ، بفضل أنه هي تناول الحديد النباتي، أنه نضيف عليه دائما فيتامين سي لنعزز الامتصاص. هلا بعد ذلك انه احنا بنركز على الكالسيوم وفيتامين د على اساس انه احنا نحافظ على صحه عظام الام.

0: أوكي
1: وأسنان
0: نعم
1: الأم،
0: نعم نعم
1: أوكي، ونعزز كمان من يعني من عملية إنه نحسن جودة عملية تكوين العظام لدى الجنين من خلال إنه يكون عندنا مخزون الكالسيوم والفيتامين ممتاز.
0: هذه الكالسيوم كمان بالمرحلة الأولى من الحمل؟
1: الكالسيوم هو بالعادة بتم وصفه بالمرحلة، يعني بتم إعطاء المكملات في المرحلة الثالثة من الحمل، ولكن
0: لكن
1: السيدة تركز عليه
0: احنا بنحكي عن
1: في المراحل
0: الغذاء
1: الأولى.
0: الطبيعي، الغذاء الطبيعي، عن الحصول على مصادر الكالسيوم
1: صحيح
0: الطبيعية خلال المرحلة الأولى مهم.
1: صحيح. هلا تركز على الكالسيوم وفيتامين د من خلال الحليب واللبن والجبن والسمسم، احنا ما بنحكي عن مكملات حاليا،
0: تمام.
1: يعني انه هي تركز عليها على اساس انها تحسن المخزون، يعني تهيئ الجسم
0: يمكن
1: لعمليه
0: ما
1: البناء.
0: تحتاج، يمكن بالثلث الأخير من الحمل ما تحتاج للكالسيوم إذا ظلت بنسق تغذوي منيح.
1: صحيح. هلا ممكن انه هي ما تحتاج، بس بالعاده بوصفه على اساس انه هي وقايه لها، لانه بيزيد من عمليه استهلاك الكالسيوم الموجود في العظم، فبيخافوا على السيده الحامل انه يصير لا سمح الله
0: يمكن
1: عندها
0: نعم.
1: ممكن الم، مشاكل في الاسنان او بالعظم.
0: إذن هيك بنكون ختمنا موضوع المرحلة ما قبل الحمل، التخطيط للحمل والمرحلة الأولى للحمل اللي هو أكيد مهم، الفوليك أسيد، الفيتامين دال، الفيتامين دال من الشمس ولا كمان مكمل غذائي منار؟
1: لا، هو يفضل انه هو يكون من الشمس، وهو يفضل اذا هي بدها تخطط للحمل انه هي تفحص فيتامين د،
0: وتشوف
1: انه
0: كيف
1: اصلا ما يكون في
0: نسبه.
1: عندها نقص.
0: نعم، اذا
1: صحيح، انه
0: فوليك
1: هو ما يكون
0: اسيد،
1: في عندها نقص.
0: فيتامين د، الكالسيوم،
1: والبروتينات، صحيح،
0: والبروتين،
1: هذه
0: البروتين
1: والاوميجا
0: انتبه
1: 3
0: عليه.
1: والاوميجا 3. هلا الاوميجا 3 جدا مهم لعمليه تطوير الدماغ وشبكيه العين للجنين، يعني جدا مهم. هو موجود اصلا دائما في الاسماك، يعني هو موجود في السردين، ممكن المكملات تاخذه من ناحيه تاخذه بشكل المكملات، وموجود كمان بالسالمون، بس احنا حكينا انه السالمون هو يعتبر من الاسماك الكبيره، والتونه تعتبر
0: ينتبهوا
1: من
0: عليها
1: الاسماك الكبيره،
0: يعني
1: فتنتبه عليها من ناحيه الزئبق، وتنتبه كمان على موضوع الفيتامين
0: الكميات.
1: ايه،
0: نعم،
1: الفيتامين ايه وكمياته، برضو كمان لانه احنا بنخاف من انه يصير في عندها تسمم من فيتامين ايه، ويصير في عندها
0: لا
1: تشوهات لا
0: سمح
1: سمح
0: الله،
1: الله
0: لا سمح. نعم
1: عند الجنين.
0: لا سمح الله. إذا بشكرك يا منار، شكرا جزيلا، وإن شاء الله السيدات استفادوا من هاي المعلومات، خصوصا اللي
1: شكرا.
0: اليوم كمان حوامل للمرة الأولى أو حوامل بالأشهر الأولى. شكرا جزيلا، نهارك سعيد.

أبو جواد، إن شاء الله بنحكي للزملاء في مواجز الأخبار في بعض المواجز، مش في كل موجز لأنه ممل موضوع العملات والذهب. وشكرا لمعلومات اللي بعت لي إياها بخصوص مشروع لزوج وزوجته، وأكيد رح نستضيفهم في عمرها وليهمكم.

صباح الورد لكارم أبو محمد اللي بيصبي عليكم جميعا. إن شاء الله يا أمي محمد الخليلي بني نعيم رح تكون في أحلى بلد هي التالية. أحمد الصباح بيقول للناس اشربوا مي منيح لأنه الجو كتير شوب, وبيحكي لسائقي التكاسي لو سمحتوا والسيارات طبعا العمومي شغلوا المكيفات لأنه فعلا الناس تنخنق. كيف بدك إياهم يشغلوا اليوم؟ بيربطوا موضوع المكيف بسحب البنزين والسولار وبقول لك هيك بخسر وفيش سولار في البلد. صباح الورد يا أنس رداد, أهلا بنجاح إليك ولبنات مشغل أبو ضياء والأبو ضياء شخصيا, لعايشة سوالمي الحمد لله على سلامة آمنة ألف لا بأس عليها آمنة. عزام بيقول إنه طول كرم من شدة الرطوبة والحر نزل التلج. ماشي من حظكم. مصطفى الترابي بتصب علينا مع كاسة شاي الضيافة, أعتقد إنه فيها نعناع. طعم النعناع والله يا أمي مصطفى أنا حذرت, مع جبنة بيضة, الجبنة البيضة تبعت الجنيدي أو لا مش عارف. كمان سلمى بتقول إنه البث التلفزيوني مش شغال, غريب يعني نجود وسلمى أنتوا الوحيدتين اللي حكيتوا عن البث التلفزيوني. هلأ بتأكد هلأ بتأكدوا لنا يعني فادي مش عارف, هلأ بفرجيكم على الشاشة كمان إنه شغالة. أهلا يا محمد أبو الكايد. مرواد بمزرعة حبيبة في الخضر, استمتع يا إمرواد, تحياتنا لأهلنا في بيت لحم. أدهم دياب سامع إنه بدنا نفتح فرع كازية في راية, في منه لا بكفي الكازيات اللي جنبنا والأزمات اللي عاملينها. هاي لنجود ولا سلمة, هاي راية تي في القناة الأولى شغالة كالمعتاد ما في أي مشكلة, ولو في أي مشكلة كمان بتبين عنا. هاي القناة الرياضية والقناة الثالثة اللي على القنوات كلهم شغالين, احنا بنشغل بالدلائل يا صبايا. أنا مش عارفة أبو علي ذياب, أبو علي ذياب بيقول من ضغط الحياة اللي احنا عايشينها برأيه إنه لازم الفلسطيني يضل قاعد عند الزغلول يسلخ لحم, هاي شغلته الوحيدة. لا تملت كلا تشبع تخليك خفة دمها. أمين سكر الحمد لله اشتغل عنده الراية تي في, أم مصطفى الترابي شغالة. جمعة أبو آدم صبح بشرب بفريشة من كتر ما هي الدنيا شوب, ربنا يلطف الأجواء. صباح التوت والرمان يا أسمرية. موسى خمايسي بصبح عليك يا نور خمايسي. إن شاء الله اليامون كمان رح تكون بعد بني نعيم في أحلى بلد, إن شاء الله ما أنسى. صبري غنام أبو نضال وأبو عدي النجار صباحكم فل. سندس الجميلة بتدعي لابنك عبد الله يا علي ماضي, إن شاء الله ربنا بفرجها عليه. سامحينا يا سندس, بدنا نروق ما بدنا نضل نراقب نور خمايسة. وأهلا وسهلا بجهاد. أعتقد إنه هيك بنكون خلصنا كل الرسائل اللي أنتوا بعتوها. كل ما تشوب وكل ما تشعر بالحرارة هذا يعني إنذار, إنذار تهديد, تحذير من جسمك إنه بده إشي برده. ممكن إشي بارد مثل فريشة بأي طعم من الأطعمة,
بطيخ وفراولة، فراولة لحالها، ليمون، تفاح، أناناس. وممكن يكون بمشروب السخن على فكرة، بترطب جسمك عادي. كيف كانوا آبائنا وأجدادنا يشربوا بعز الشوب شاي سخن، شاي الضيافة، رطب جسمك، المهم الترطيب. النعنع طبعا، نعنع مع ليمون كمان فريشة بجنن يا جمعة، صحيح كتير بسمع عنه أشياء طيبة. تفاءلوا بالخير ستجدوه يا سندس. افتحوا صفحة الشيني اكسترا فلسطين، شوفوا العروض التي بخلص واحد ببلش التاني، مبارح واحد اليوم كمان واحد، مفاجآت جوا الأفرع بتصير للناس كتير حلوة. شيني اكسترا في كل الوطن. صباح ومساء، ظهرا وعصرا ومساء، في أي مكان، في أي لحظة بتشعر فيها إنه معدتك وخزتك جوعانة، بتطبل لك الزغلول، الحل للجوع بأي وقت على مفترق دير شرف. والله مش جاع بالك تروح على الزغلول، بعيد عن الزغلول، انت جوعان في وقت غلط، حاسس حالك ما بدك تتحرك، افتح التلاجة. هل عندك لبنة الجنيدي؟ لبنة روعة، لبنة البستان، شو لبنة شو؟ ادهن صندويشة، حمص الخبز وادهنها وكلها مع خضار، أحلى وجبة. متغلب من الروحة والجاي على البنك؟ بطل اليوم في روحات وجيات كتير. اليوم البنك بكبسة زر، اليوم البنك بخدمة على الموبايل بتطبيق بنك القاهرة عمان، نزلوا التطبيق واستمتعوا. عصام يا عصام، انتظر كل شيء جميل في الحياة ولا تخلي حد يسمعك أي إش تاني. هلا هلا يا سمية ناصر، متأخرة. أم محمد بتبارك لك يا سندس بنجاح ابنك عالزغلول، معناها يا سندس خلاص حكمنا. بعد ما تكون تغرق في الأكل وإيديك ريحتهم أكل ولحتهم لحمة، لا تنسى تغسل إيديك منيح منيح. لا تنسى إنه البريق عامل صابونة إيدين ريحتها بتضل، شم إيدك بأي وقت بتضل الريحة. عانين إن شاء الله بتكون ضمن الخطة، عانين اليامون بني نعيم إن شاء الله. اللي رايحين عجنين يا جمعة، واللي راجعين من جنين ولا نابلس ولا طول كريم، كلهم على الطريق بشوفوا الزغلول. شكرا لاستماعكم، شكرا لتواصلكم، وإن شاء الله يا رب نلقاكم وانتوا بخير.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أخبار تقارير فيديو وصور عبر موقع رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد فجر اليوم 6 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن أزمة صحية وإنسانية تمثلت في نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية الأساسية لمرضى الأورام، مما يضع الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة في أصعب مستوياتها الحرجة. وأكدت الوزارة أن العديد من الأصناف قد نفدت بالكامل من المخازن، ومن بينها أدوية منقذة للحياة وعلاجات كيميائية وداعمة، بينما وصلت أصناف أخرى إلى مستويات نفاذ خطيرة، الأمر الذي هدد بانهيار المنظومة العلاجية التخصصية كليا. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق جنين. إصابة عدد من المواطنين اليوم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل الرام شمال القدس المحتلة. مستوطنون يستولون اليوم على بئر مياه جنوب يطف، في مقتحم مستوطنون آخرون خربة سمرة في الأغوار الشمالية، بينما أطلق مستوطنون أغنامهم بين مساكن المواطنين في تجمع المهدوش البدوي شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جردات. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
7: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
6: هذا البرنامج برعاية
7: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا عبر رايا اف ام ورايا تي في، ويعاد السبت 6 مساء. أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم على طرقات الوطن، وعلى المنتظرين المصطفين في الأزمات على الكازيات بسبب أزمة شح الوقود في الضفة الغربية، والتي ستكون محور سؤال حلقتنا لهذا اليوم. شو السبب الرئيسي برأيكم في أزمة المحروقات في البلد؟ وهل أزمة المحروقات خلتكم تفكروا في شراء سيارات كهربائية؟ جاوبونا على هذا السؤال وشاركونا بآرائكم من خلال صفحة الشخصية على الفيسبوك، وكمان من خلال نافذات البث المباشر على صفحة راي اف ام على الفيسبوك. بعد شوي رح ينضم لنا ضيف عزيز، وهو علي المهدي الفائز في سباق الدريفت للمحترفين في أريحة، والذي أقيم يوم الجمعة في مدينة أريحة وبالتحديد في جامعة الاستقلال. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. تعرفوا على عائلة سمارت الكهربائية في معرض شركة غرغور في البيرة في عمارة فيو في منطقة الإرسال برج عمار، وشوفوا هاشتاغ 5، السيارة الجديدة، الوافد الجديد، السيارة الخارقة الجميلة المزودة بتقنيات عالية وأيضا مزودة بحزمة برابوس الخارقة. لبين ما يوصل ضيفنا، بدي أروح على غير العادلة تعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي ذكرته قبل شوي، وبرجع بعيده برأيك: ما هو السبب في أزمة الوقود الحالية؟ وهل هاي الأزمة بتشجع الناس على اقتناء سيارات كهربائية؟ منروح لتعليقاتكم لبين ما صديقنا علي المهدي يوصلنا للاستوديو. عدي أبو سعدة بقول: الخلل بالتوريد وبالحكومة والشعب. يعني تخيل أنت توقف ساعة عشان تيجي تعبي، بالأخير تلاقي ناقصة 20 ولا 30 شيكل، هاي اسمها قلة حياة. بيحكي عن الناس اللي بتحب تخلي سياراتها دايما فل. مجدي بواطني بقول: التم الأعوج من طيب بديش أكمل. كل الحق على الحكومة، لا تنظيم ولا إدارة وفوضى، حتى تصريح صحيح فيش عندهم. امبارح شفت بيان وزارة المالية، لو ضلوا ساكتين أحسن. محمد فواز أبو الجود بقول: أنت قصدك مش تشجع الناس، الأزمة هاي على سيارات الكهرباء بتشجعهم على الهجرة من البلد كلها. قصي جرار بقول: التشجيع على الهجرة. الزير سالم بقول: والله يا أخي العزيز، سيارات الكهرباء بتحتاج إلى شحن من كهرباء المنزل أو نقاط الشحن. طيب شركة أو شركات الكهرباء أصلا هي بحاجة لسولر لكميات كبيرة، إذا وعند انقطاع السولر سيتم قطع الكهرباء فتصبح سيارات الكهرباء بلا قيمة. لا، بدي أوضح نقطة هون يا زير سالم. موضوع الكهرباء بيجي من القطرية الإسرائيلية، وفيش عندنا مصدر لإنتاج الكهرباء غير الطاقة الشمسية، فالسولر عندهم ما بيخلص، المشكلة عندنا. أبو خالد محمد أبو الحلاوي بيقول: السيارة الكهربائية سيارة مثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل، خصوصا لمن يملكون طاقة كهربائية وألواح شمسية، الله يهونها. عبد الفتاح العطاري بيقول: احتمال لأنه كل وكلاء السيارات الكهربائية مسؤولين كبار. مش صحيح يا عبد الفتاح، في لبس هون في تعليقك. سمية زيدان بتقول: كل شيء بيرجع للاتفاقيات مع العدو والفساد المستشري في البلد. احنا يا عبد الفتاح عندنا فساد، طول بالك يا زلمة. او لسمية: فيش عندنا. همام جوابرة بقول او جوابرة بقول: حرب الهوامير. عيسى شاهين بقول: احنا المشكلة من الشعب للحكومة وللموردين، كل واحد فينا بيعمل مشكلة، الحكومة عندها مشكلة الشيكل او مشكلة الشيكل واثره على الموردين والناس بنفس الوقت، بدها محروقات وبتعمل فوضى على المحطات بشكل مبالغ فيه. ونقطة. رضا حرز الله بقول: نعم. صديقنا خالد قدورة بقول: عزيزي سلام، هناك عدة أسباب. أولا تعبئة زيادة عن الحاجة،
المعتدين عليها الناس، ثانيا تخزين المحروقات، ثالثا مشكلة الإيداعات في البنوك، رابعا يمكن يكون الكمية أقل من الاحتياج. فادي أبو داود: السبب الرئيسي في هاي الأزمة اللي بعبوا بنزين في أناني، والسبب الثاني اللي كانوا بعبوا بثلاثين شيكل وبعشرة شيكل صاروا يفللوا لما حسوا إنه رح يصير أزمة. في موضوع تعبئة الأناني البلاستيكية أو العبوات البلاستيكية، يعني أنا في كازيات في رام الله يعني شفت كازيتين أو ثلاثة تحت أي ظرف رفضوا يعبوا للناس، حتى لو سيارتك مقطوعة رفضوا يعبوا للناس عبوات بلاستيكية. وفي كازيات وصلني صور للأسف من بعض الكازيات ناس بتعبي أناني بشكل مش طبيعي. وكمان وصديق حكالي راح عبى محروقات من كازية إسرائيلية، فشاف أصحاب سيارات جايين يعبوا بألفين وبثلاث آلاف شيكل في جلان زي جلان الزيت الصفر، هدول كانوا يعبوا محروقات فيهم وبسبع شيكل وثمانين أظن حكالي السولر أو تسعين أجورة. طبعا عبوهم مش عشان احتياجهم، عبوهم لأنه في سوق سودا اليوم صار لموضوع المحروقات، وبعض المحطات في الضفة للأسف غير خاضعة للرقابة بتعبي عبوات بلاستيكية لناس بيبيعوها في السوق السوداء خارج الكازيات. ما بعرف مين المستفيد من هذا الموضوع. نكمل. محمد الأطرش بولي: المشكلة بالتوريد وبالمستهلك نفسه، لأنه أغلب المستهلكين ما بيفكروا بغيرهم، المهم يفلل تانك سيارته وغير هيك بجيب عشر براميل بعبيهم خوف ينقطع باقي السنة، ونظام وترتيب ما فيها مش من الثقافة اللي موجودة عندنا، وخود طيوش على المحطات. صديق بيقول لي من يومين في إحدى المحطات واحد رفع مسدس على الثاني علشان يعبي بنزين أو ديزل. بعرفش إنه الموضوع هالقد مستاهل يعني نضرب بعض أو ندق في بعض، أو الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط يعني فيش معك محروقات خلاص صف سيارتك، مش بالضرورة يعني تروح تطاوش الناس ويصير دم بيناتك. وشادي عماد ياسين بعت لي صورة من مخازن هيئة البترول في نعلين، وشايف أنا في الصورة هاي حوالي 20 شاحنة قاعدين بيحملوا محروقات. المشكلة كمان في التوزيع يا عماد، في توزيع المحروقات، يعني الكميات اللي بتطلع غير كافية، وغالبيتها بتروح للمحطات الكبيرة في البلد، والمحطات الصغيرة هاي اللي بتكون في القرى أو في الأرياف مظلومة بصراحة. وإذا بوصلها كميات يعني شو بوصلها 5000 لتر بنزين 5000 لتر ديزل، كميات ما بتكفيش أصلا. أحد أصحاب محطات المحروقات الكبرى في الخليل كان يحكي مبارح معي بقول لي أنا طلبيتي من هيئة البترول 200,000 لتر، قديش وصلوا من 200,000 لتر لمحطته، وهو يعتبر يا أكبر محطة يا ثاني أكبر محطة في المنطقة. بقول لي طلبيتي 200,000 لتر وصلني 60,000 لتر، يعني ثلث الكمية تقريبا. هاي الكمية اللي وصلته ما بتكفي في كازيته بسبب الضغط عليها، ما بتكفي لمدة ساعتين بحد أقصى بيحكي لي. طب أنا شو أعمل شو؟ وهيئة البترول خليني أحكي هالكلمة، مش حاكين السبب الرئيسي أو الصحيح لهي الأزمة، لأنه في كلام لاحقا رح ينقال عن هذا الموضوع. أحمد عبدالله بقول: هلأ لو فرضنا إنه سيارات الكهرباء الحل، كمان بكرة بتصير أزمة كهرباء، لأنه كمان شوي وقت هنرجع على القنديل والسراج. يا رجل حتى المياه عليها أزمة، وطوش وبلديات بسرق ببعض. المشكلة إنه إحنا مفتقدين الحلول، ليس باليد حيلة سارحة والرب رائيها. ثائر الفخور: السبب الرئيسي مشاكل الحيتان، حكومة لا تسيطر على الأسف. لا، الموضوع مش مشكلة حيتان. بدي أعطيك معلومة يا ثائر، أصحاب المحطات هم أصحاب مشاريع استثمارية في النهاية زي أي مشروع في البلد، دافعين يا رجل للحكومة مئات الملايين من الشواكل حق محروقات، مش مورد لهم الحكومة محروقات بدل اللي دفعوه؟ شو بتحكي لي؟
شو دخل أصحاب المحطات في هذا الموضوع؟ المشكلة في الحكومة، المشكلة في الترقية، المشكلة في تلبيس الطوائي اللي بيصير في البلد. البلد كل يوم عن يوم بتتكشف، واللي جاي والله أنا دائما متفائل، بس اللي جاي لا يبشر بخير للأسف. كمان ثائر بقول ما في تخطيط استراتيجي، ما في مخزون من 30 سنة، وزارة التخطيط شو بتعمل؟ طلع كله وظائف مقنعة. وزارة التخطيط بتخطط يا ثائر، تكونش سوداوي. وزارة التخطيط بتخطط لشو بتخطط؟ الله أعلم، بس بخططوا. مش حكونا في صوامع، مش حكونا في سدود، مش حكونا في قطار بدوي من شمال الضفة لجنوب، هذا في 2018 على ما أظن، والقطار لساته لساته بنازع شكله، ومش عارفين يشغلوه. أحلامنا كبيرة. محمد العساوي بقول يا زلمة كل العالم السيارات الكهربائية مدعومة ورخيصة، إلا إن بدك تبيع ولد من أولادك مشان تاخد نص سيارة. محمد شاهين بقول بشجعونا على الهجرة. رامي خلف بقول طالما المكاشفة غير موجودة بين الحكومة والشعب، وتعدد التصريحات المتضاربة مع انتشار الكثير من الإشاعات، لن تجد أي جواب أو حل لكل تلك المشاكل. الأزمة لدينا ليست أزمة واحدة، بل تعدد أزمات مرتبطة مع بعضها. عنا يا رامي تراكمات، بالضبط عنا هاي تراكمات عمالنا منشوف نتائجها، وهي فشل في الإدارة والتخطيط من الحكومة. بدي أخذ فاصل صغير معك وقصير، أستقبل ضيف تتعرفوا عليه عن قرب وتشوفوا، هو بطل من أبطال الدريفت في فلسطين، علي المهدي. رح نتعرف على هاي الرياضة، رياضة السيارات والسرعة والجنون، بعد شوي. خليكم مع شوي.

0: أننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم من جديد. راح أرجع لتعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم حول أزمة المحروقات والسيارات الكهربائية والخيارات. راح أبدأ من يميني مش من يساري، من يميني راح أبدأ من الكاس. هذا كاس الفائز بالمركز الأول في بطولة المحترفين، سباق المحترفين للدريفت اللي أقيم بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية في أريحة يوم الجمعة الماضي. والفائز على شمالي صديقنا العزيز علي المهدي، بنورنا للمرة الثانية في استوديوهات راي. أهلا فيك علي.
1: أهلا فيك حبيبي.
0: شو أخبارك؟ تمام
1: الله يسعدك.
0: وليش مبارك الفوز.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: وأنا شفت جولتك، بعرفش إذا بتسمح لي أحكي هاي الجملة، مجانين أنتو.
1: إيش بدنا نعمل، هوايتنا هواي يعني.
0: بتحس علي إنه في أدرينالين هيك
1: جدا. المتعة فيها في الأدرينالين، في الطاقة اللي بتكون فيها. المتعة كمان في المنافسة اللي بتكون بين المتسابقين. الأبطال بيكونوا موجودين كلهم مستويات عالية، بتكون أنت نازل تنافس، أدرينالين، طاقة، متعة كتير عالية والله.
0: طب وأنت هلأ رح أجي لسيارتك، وأنت في السيارة هيك خلال السباق طبعا مجهزة سيارتك، بتكون سامع صوتك لأنك بتكون حاط الخوذة، صوت السيارة
1: يعني، صوت السيارة في نقاط معينة بيكون سامعها.
0: بيعطيك يعني دافع
1: طبعاً. وانت لازم تكون متبع صوت السيارة لحتى تعرف ان هي ماشي بالشكل الصحيح. السيارة شغالة تمام، كل شيء 100% عشان تعرف شو وضع السيارة.
0: بعدين المشجعين هم بيصيحوا هاي علي هاي علي هاي علي، بتكون سامعهم ولا مش دايما؟
1: يعني بس اخلص الجوله واقرب على الجمهور وبسمع اصوات الجمهور صراحة.
0: بس لانه مع الضج والتركيز والخوذه ممكن بتحد من
1: بس
0: الصوت.
1: بس بكون متوقع انه الجمهور اكيد بكون يشجع طبعا. وانا بنزل عشان امتع الجمهور يعني.
0: اول شيء علي، نحكي عن هاي البطوله والوقت اللي والاستعراض تبعك، وشو اللي خلى علي يفوز في هذه البطوله، النقاط اللي خلت علي يفوز في هذه البطوله.
1: طيب أول شيء شكرا لرايف أم على حسن الاستضافة.
0: الله يخليك.
1: وبشكر الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات على هذا الحدث الحلو والكبير والممتع، على حسن الإدارة، إدارة الحدث والتنظيم. صراحة إلنا إحنا 3 سنين موقفين أحداث سباقات الدريف بسبب الأوضاع. 7 أكتوبر وقفناها، بتعرف إحنا بالنهاية أبناء وطن.
0: صحيح.
1: وإحنا هاي الرياضة الهدف منها إنه نرفع اسمنا في الوطن سواء محليا أو خارجيا، وننزل نستمتع ونطلع هوايتنا اللي احنا بنمارسها، هواية سباقات الدريفت او رياضة السيارات. فكل الشكر للاتحاد الفلسطيني، حدث كان منظم مرتب بعيدا عن المركز الاول، كان الحدث ممتع، احنا انبسطنا والجميع المتسابقين انبسطوا انه صار حدث زي هيك حلو ومرتب.
0: طب نحكي كيف فاز علي وكم جولة كان في السباق.
1: السباقات هاي المرة كانت في نظام التصفير، كانت 3 جولات. نعم. جولتين تأهيليتين. هذول الجولتين بنحسبوا النقاط فيهم حتى يأهلوك للجولة الثالثة
0: النهائية.
1: الجولة الأولى جبت المركز التاسع، الجولة الثانية جبت المركز التاسع، هذول بيأهلوك للجولة النهائية. بعدين بصيروا صفر، الجولة النهائية بتنزل أنت والمتسابقين جميعا اللي تأهلوا نقاطكم صفر، بأخذوا نقاط الجولة الأخيرة الثالثة. فالجولة الثالثة أنا الحمد لله يعني تدربت منيح في الجولة الأولى والثانية، الجولة الثالثة نزلت ألم النقاط صح ونزلت أسوق صح وأبدعت وقدرت أجيب كل كليبنج بوينت لحتى أجيب النقاط اللي بتأهلني المركز الأول.
0: طب كيف المسار، كان صعب ولا سهل؟
1: صراحة المسار كان كبير وطويل وفي صعوبة. في صعوبة
0: يعني بده احتراف المسار.
1: يعني أنا سيارتي لو ما كانت مجهزة بالطريقة الصحيحة، أنا السيارة يعني كانت معي من زمان وكنت أنزل سباقات بس يعني ما جبت فيها مركز أول، لأنه كان بدها تجهيز عالي. طلعت فيها على الأردن وجهزتها ودفعت عليها مصاري كتير لحتى توصل لهذا المحتوى للمستوى الاحترافي للسيارة.
0: بتحب تحكي أو ما بتحب، قديش بتكلف تجهيز السيارة زي سيارتك، وشو سيارتك؟
1: أنا BMW E46، هي السيارة موديل 2004، يعني سعرها بالسوق العادية بالشارع 40-50، لنفرض 50,000 شيكل.
0: هذا كانت نظيفة.
1: هذا كانت نظيفة. لحتى توصل لهذا المستوى بدك تدفع عليها يعني مش أقل من 100,000 دينار.
0: دينار ولا شيكل؟
1: دينار. أنا المرة الأخيرة اللي طلعت فيها على الأردن كانت سيارة مجهزة، سيارة سباق كل إشي عليها، بس عملت صيانة للمحرك، يعني بدلت قطع في المحرك وعملت محرك أقوى لحتى يوصل معي بأحصنة أعلى، دفعت على المحرك لحاله 30,000 دينار.
0: شو بتعملوا يعني؟ اوكي حطيتني تقفدين لحظه شوي، خليك حبه حبه معي ومع المستمعين والمشاهدين. حطيت 100 شو غيرت يعني؟
1: في قطع كتير لازم تتغير بالسياره، هي السياره صارت سياره تانية مختلفه، ولا إشي من شركه بي ام دبليو ضل راكب عليها
0: الا الشاصي يمكن.
1: الا الشاصي وقطع صغيره في المحرك، اما القطعه الاساسيه كلها بتتغير كلها يعني.
0: يعني بقطع معدله
1: طبعا لحتى تتحمل احسن اعلى، ولا حتى تتحمل اداء، ولا تتحمل انجراف، وتصير السياره فيها مستوى الاحتراف عالي لتسوقها في اداء يجيب لك نقاط ويجيب لك نتيجه. يعني سسبنشن هم تعرفهم اسمه
0: بس
1: نظام الكفات اللي هو ستيرنج الوايس فاب بيفتح بزياده عشان السياره ما تزحلك معك. المحرك كل قطعه بالكامل بنضاف تيربو على المحرك، بيكون بدون تيربو بنضاف تيربو وقطعه للتيربو، كتير شغلات. هاي السيارات يعني بتكون 200 حصان، لما تتعدل بتصير 800 و900 حصان. طبعا 100 حصان تتحمل اداء الانجراف.
0: هلا بقولوا الاحصنه مش كتير بتفرق في الدريفت.
1: في الدريفت الصراحه يعني ال 500 حصان بيقدر ينافس، مينيموم 500 حصان و 450 حصان لحد 900 حصان ماكسيموم يعني اكثر شيء.
0: بحس الدريفت رياضه الدريفت اصعب من السبيد عالي، شو رايك؟
1: طبعا بدها تدريب عالي، تدريب يعني جدا، وبدها السيارة تكون مجهزة بأعلى مستوى لحتى تقدر تنافس. وأي خلل فني صغير بالسيارة
0: ياريت زميلنا فادي بس يفرجينا الفيديوهات لعلي، فيديوهات الدريفت اللي بنحكي عنها، فينا مجموعة فيديوهات. انت بلشت في سنة 2016 هاي الرياضة يعني؟ صحيح. يعني من 10 سنوات تقريبا. كيف بلشت هاي الرياضة؟
1: والله أنا يعني من وأنا بالمدرسة كان الأستاذ الرياضيات يشرح لنا مادة الرياضيات، وأنا برسم سيارات بي ام دبليو على الدرج وبرسم على الدفتر. قبل ما أخلص توجيهي كان في عنا سيارة بالدار، كنت أخذها وأنا معيش رخصة طبعا، أحاول أسوقها شوي شوي، أحاول أتعلم عليها. وصارت الشغلة هواية زي ما بتحكي، وصار عندي طموح وصار عندي هدف إني أجيب سيارة سباق وعدلها وصير أشارك فيها بطولات. وبلشت أول إشي من الشارع، تعرف كان في خطورة في الشارع.
0: طبعا
1: بعدين انتقلنا لمستوى الاحترافي والحلبات.
0: أول سيارة اقتنيتها وبلشت رياضة السيارات فيها؟
1: أول سيارة اقتنيتها بحياتي كانت بي ام دبليو اي 46 موتور 3000 دفع خلفي. يعني بلشت منها وظلت معي لليوم البي ام دبليو اي 46.
0: كيف بتشوف علي السيارات أو نوعية السيارات؟ بحس إنه كل المتسابقين اليوم في السبيد وفي الدريفت وفي رياضة السيارات بركزوا على سيارات بي ام دبليو القديمة، وهل هي يعني هاي السيارات هي الأفضل لممارسة هاي الرياضة ولا ممكن سيارات تانية؟ وهل الدفع الخلفي أفضل شكله لرياضة الدريفت من الأمامي؟
1: هسا بسيارات الدفع الخلفي هن الوحيدات اللي بيزبطوا لسباقات الدريفت. الدريفت ما بيزبط دفع أمامي أو دفع رباعي، لازم ضروري جدا تكون السيارة يعني ما بيزبط نهائيا تكون إلا دفع خلفي. والدفع الخلفي موجود كتير في سيارات البي ام دبليو، يعني أفضل سيارات صار عليها تجارب للدريفت اللي هي البي ام دبليو الدفع الخلفي. والسيارات القديمة بيكون تكلفتها أقل تعديل من السيارات الحديثة، كل ما صار الموديل أحدث كل ما صارت السيارة تكاليفها أعلى في التجهيز لسباقات الدريفت.
0: طب ليش بي ام دبليو مركزين الناس؟
1: عشانها دفع خلفي
0: بس.
1: الدفع خلفي وقطعها متاحة والسيارة متوفرة في بلادنا. يعني لنيجي نحكي في اليابان مثلا بيركزوا على سيارات اللي هم نيسان سيلفيا والنيسان مثلا جي تي ار، هاي السيارات الدفع الخلفي لأنها متاحة عندهم في بلادهم وسعرها رخيص، بس هاي مش موجودة عندنا، لأن موجود الدفع الخلفي البي ام دبليو بس.
0: طيب ليش بتركبوا؟ طبعا احنا بنشوفهم احد الفيديوهات لعلي اثناء ممارسته لهي الرياضه. علي فهمني انت، هاي الدائره هاي زي الدوار انت قاعد بتلف فيها هاي بالسرعه الجنونيه والدخنه هاي، كيف تتحكم في السياره مثلا ما تقلبش معك ما تعمل حادث؟ يعني دائما انا بتخيل بقول مثلا ليش تعون الدريفت، انا مش شوفير محترف، ليش بكونوا لافين السترينج عكسي؟
1: عشان السيارة تضل ماشي بلاين واحد وبانجراف بدون ما ترجع، يعني لازم السيارة تكون داعس لها انت فل وتمشي بانجراف، مو هو الدريفت له اسمه انجراف، لتمشي بانجراف وتضل على نفس اللاين ماشي. واذا لفيت ستيرنج انت السيارة بدها ترجع على الزاوية الثانية، ففي مناطق معينة لازم تلف ستيرنج، مناطق لا،
0: بس بحاجة لتحكم وتركيز عالي.
1: طبعا طبعا،
0: لانه اي حركة غلط في الستيرنج بصير مشكلة. طب على سيرة الجنطات، شفنا في الصورة أو في الفيديو جنطات، على سيرة الجنطات عليه، ليش بيكونوا الجنطات الخلفيه بيختلفوا عن الاماميه؟
1: نوع الجنطات الأمامية بيكون مخصص لحتى السيارة يكون فيها أنجل معين ويكون فيها لما تدعس بريك تمسك السيارة. الخلفي بيكون لازم يكون فيه إنها السيارة تعمل دريفت أكتر، تعمل يعني بيرن أكتر، العجل يكون فيه احتراق عالي. ونوع الكاوتشوك كمان أمام بيختلف عن الخلفي.
0: يعني بيكون مثلا الجنط الخلفي 17 والأمامي مثلا 16 مثلا؟
1: يعني الأغلب لا، بيكون إحنا أنا بسيارتي 18-18، بس قياس الكاوتشوك أو العجل بيختلف. العجل الخلفي لازم يكون نوع معين لحتى يساعد في أنك تعمل أداء احترافي أكتر.
0: طبعا هاي السيارات بدنا نحكي للناس وبشوفهم في الخلفي، بدنا نحكي للناس إنه ممنوع تمشي على الشوارع هاي السيارات.
1: طبعا هاي مش يعني مرخصة بس للحلبات، تمشي على العرباي بتروح للحلبة بتعمل السباق فيها وبترجعها على العرباي.
0: بس في عندكم مشكلة في موضوع الجنطات والإطارات، إنه ممكن الكاوتشوك الفل سليك مش موجود عندنا هون في البلد.
1: مش موجود صحيح، منجيبه إحنا من خارج البلد. والسيمي سليك موجود يعني نادر مش بكثرة. وبصراحة نوع الكاوتشوك يعني
0: بفرق
1: طبعا معنا، وإحنا كيف نستهلك كتير كاوتشوك. يعني سباقات الأردن نستخدم أكثر من 20 عجل
0: للسيارة.
1: سباقات فلسطين هون يعني التدريب والسباق بدنا يعني مش أقل من 15 عجل.
0: تمزح؟
1: تدريب ومع السباق.
0: يعني قديش لحظة رحمن جوز الكاوتشوك الخلفي اللي هو عليه اللود الضغط قديش بقعد معك وقت في السباق؟
1: يعني بالكتير دقيقتين الجولة الواحدة. الجولة الواحدة بتكون دقيقة أو دقيقتين، بتخلصها بكون العجل خلص لازم تبديل.
0: سلامتك.
1: بكون جاهز.
0: شو مكان نوعه؟ شو قصة الكاوتشوك اللي بدخن؟ أحمر وأخضر وأصفر.
1: هذا كاوتشوك ملون للاستعراض أكثر، يعني حتى واحد يعمل شو أكثر. بس بالسباقات نستخدم كاوتشوك دخن بيضة يعني عشان
0: يكون. بس هذا ممنوع على ما أعتقد عندنا.
1: لا مش ممنوع اصلا، صار نادر هذا الكاوتشوك يعني صار مفقود
0: حتى برا.
1: سعره غالي يعني مش رخيص.
0: يعني انا مره حد بيحكي لي بعرفش مدى مصداقيه الحكي انه سعر الفرد 1000 دينار بوصله
1: تقريبا. لا الجوز تقريبا هيك
0: 1000 دينار. حتى لو الجوز مش رخيص يعني. كمان والتاكل فيه نفس الاطار العادي؟
1: نفس التاكل. انا جبت واحد كان في عندنا شو ايفنتيك نزلت فيه دقيقتين كان مخلص. دخني خضراء وطلع اللون أخضر وخلصنا فيك تاني كان خالص.
0: بحاجة هاي الرياضة، رياضة الدريفت بحاجة لحد يدربك عليها كبداية، ولا ممكن أنت مثلا بشطارتك؟ يعني مثلا علي لما بلش في 2016 وكان معه سيارة البي ام أول سيارة اقتناها ومارس هاي الرياضة فيها، حد علمك ولا
1: يعني؟ شوف أنا من الهواية من الممارسة. أنا كنت زمان قبل ما أسوق سيارة كنت ألعب ألعاب الجيمينج، كنت كتير عندي هواية فيهم، أضل ألعب أشوف كيف السيارة بتعمل انجراف، أبحث على النت، أحضر فيديوهات كتير. بعدين صار من الهواية اللي عندي صرت أجرب شوي أسوق بالشارع. تعرف ما كتير شباب بصير محمات بكون ماشي شوي على دوار بتزحلك فيه السيارة بكيف، خليني عملت دريفت. مرة شفت إنه الموضوع صار حلو وممتع.

0: انفجارات ودخنة وانفجارات
1: في ما هو في التلوث مكروه بس في تلوث محمود وفي تلوث محبوب.
0: صحيح.
1: التلوث الناتج عن الدريفت وإطارات السيارات والدخنة اللي بتطلع اللي بتخنق كل الجمهور بتكون ممتع والجمهور بيستمتع في ريحة الإطارات والدخنة اللي طالعة.
0: طبعا احنا كتير بنحب ريحة الكوشوك.
1: بتحب ريحة الكوشوك. طيب نحكي عن سجلك وشو أحرزت من بطولات خلال مسيرتك.
0: الصراحة هاي أول مرة بحرز على المركز الأول في سباقات الدريفت لأنه جميل. السيارة أنا كنت مجهزة تجهيز لنحكي بقدر أفوت فيها سباقات الدريفت بس ما كانت بروفيشنال تقدر أنها تنافس على المستوى أو على المركز الأول. فآخر فترة بتعرف لما وقفنا 3 سنين اشتغلت كتير على موضوع السيارة غيرت فيها قطع كتير لحتى أوصلها أعلى محتوى أعلى مستوى وأقدر أني أرجع نافس فيها بقوة. والصراحة يعني المتسابقين معنا كلهم أبطال ما شاء الله عنهم كلهم
1: طبعًا.
0: شاطرين
1: طبعًا.
0: يعني مستواهم عالي ومحترفين
1: بوجههم تحية
0: طبعا. فالمستوى بيكون أنت نازل مش أنت أقوى واحد بتكون. أنا مش يعني ما بحذر حالي أني أجيب مركز أول لأنه في أبطال موجودين لأنه في مستويات عالية فمننزل من نافس تجهيز السيارة السيرفيس اللي معي التدريب
1: حالك كمان اشتغلت
0: اشتغلت حالي كمان الجمهور له دور الشركات الداعمة وشركات الرعي لما احس انه جمهورهم كمان بيستنى في اني اجيب مركز اول فبكون كل قدراتي انها حاطة في هذا الموضوع لحتى اجيب المركز.
1: ال- ال- ال- المساحة او المضمار مضمار السباق الوساع فيه او طبيعة البنية التحتية فيه تفرق انك تحقق نتائج
0: صراحه كل
1: لانه كان... هون في البلد وفي في الاردن انتم شاركتوا كتير طبعا
0: صراحه كل مكان المضمار اكبر كل مكان اصعب
1: والله
0: كل مكان في صعوبه لما تكون حلبة صغيرة انت بتكون قادر تنتقل من بوكس او من الكليبينج بوينت بسهوله بس لما تكون كبير بكون في صعوبه لحتى تتنقل وبكون في صعوبه انه اداء السياره باخر الجوله انه ممكن تحمى ترتفع درجه حرارتها فتصير السياره مش زي ما بدها.
1: طيب نوجه تحية لصديقنا عدلي بداح اللي بسمعنا هيك أنا مرات بفكر لأنه أنتوا في مسارات في ساحة السباق أو في المضمار كيف بتكونوا شايفين قدامكم الدخنة؟
0: الصراحة هاي موضوع يعني بأخذ حسب الخبرة يعني كيف أحكي لك إحنا اللي بيطلع واحد أول مرة بالسيارة سيارة زي هيك وبشوف الدخنة بحكي لك أنا مش شايف إشي بس إحنا من الخبرة تعودنا خلاص صارت إنه نشوف بس القمع اللي بدنا نروح عليه بنكون كل شيء مغطى دخنة حوالينا بكون شايفين بس المسار رايحين عليه
1: لأنه أنا شوفوا الفيديوهات اللي بنشوفها في الخلفية بتكون الدخنة كتير والجمهور مش مبين ولا إشي مبين بعرفش كيف تقدروا تركزوا
0: هون الصعوبة هون المنافس يعني هون بيكون الفرق بين الأول والثاني والثالث إنه كيف شايف هذيك النقطة بده يروح لها وكيف بده يرجع منها
1: هلا لمس أي حاجز أو نقطة يعتبر مخالفة
0: مخالفة وفي مخالفات كبيرة اللي هن البوابات أو الطابات يعني بتشوف إذا في بوابة لازم نلمسها نفتحها ونسكرها بالسيارة أو طابة لازم نضربها هاي بيكون عليها نقاط كبيرة والأقماع الصغيرة بيكون عليها نقاط صغيرة
1: مع أو ضد انه السيارات الحديثة والهاند بريك الكهربائي بينفعش للدريفت
0: مهم اليوم حتى السيارات الحديثة واللي فيها هاند كهربائي لما يحولوها دريفت بلغوا نظام الكهربائي كلياته وبحطوا نظام هيدروليك بصير هاند زيت هيدروليك
1: يدوي
0: مش سيخ العادي
1: لا فيه
0: الهيدروليك اللي بيجي
1: زي الجير
0: زي نظام الزيت بصير هاند بريك زيت مستحيل تنزل سيارة حتى سياراتنا بهاند بريك سيخ او هاند بريك عادي لازم يتحول هاند بريك احترافي للدريفت.
1: هلا انت في جولة الدريفت تعتمد على هاند بريك ولا على البريك؟
0: يعني الصراحة كله لازم تستخدمه مرات نستخدم 3 دعسات مع بعض الكلتش والبريك والبنزين بإجرتين
1: شو لازم تستخدمه؟
0: 3 دعسات مع بعض
1: بقول لك 3 دعسات كيف؟
0: يعني في سباقات التاندوم بنكون ندعس يعني بنزين وكلتش وبريك
1: يعني رجلك بالعرض بتكون؟
0: مرات يعني البنزين مع الكلتش ما بزبط مع بعض, يعني يعني بنفس اللحظه بتكون انت داعس كلتش ترفع الكلتش, داعس بنزين مع بريك ترفع بريك, يعني احنا بنسميه ليفت بريك هذا, يعني بريك في الاجر الشمال.
1: بنصح اللي بدهم يمارسوا هاي الرياضه ينسوا الغوا الموضوع, فيها ثلاث دعسات, فيها ثلاث دعسات مع بعض, الموضوع مش سهل
0: طبعا. غير الثلاث دعسات انت بنفس الوقت في ايد

0: هاند بريك وايد على الجير وايد على ستيرنج نفس
1: يعني كل اللحظة. كل حواسك
0: كل حواسك تكون شغال. يعني ممنوع تطلع بعينيك على الجير او تطلع بعينك على ستيرنج او تطلع بعينك على الدعسات. بدك تكون انت مركز في المسار وايديك شغالات هون وايد شغال على ستيرنج وجريك شغالات. كل الحواس تكون شغال.
1: بتشوف ابطال الدريفت هدول العالميين بكونوا اللي بقودوا بطرق. في شخص انا نسيت ايش اسمه, هو عالمي مشهور كتير في الدريفت, يا رجل بيجي مثلا على حفة نهر بيخلي العجل
0: كين بلوك
1: مجنون. بتحبه
0: يعني هو
1: او عم تعتبره مثال مثلا يحتذى فيه؟
0: طبعا هو مشهور جدا والفيديوهات والحركات بيعملها احترافية جدا وفيها خطورة عالية.
1: صحيح.
0: هو بالاغلب يعني متجه للرالي مع الدريفت. يعني سيارة رالي بيعمل فيها دريفت, سيارة بتكون 4x4 للرالي بيجي بيعمل فيها استعراض زي هيك.
1: عمره صار معك حادث اشي خلال مسيرتك
0: يعني بالدريفت؟ لا ما بذكر. بتذكر اخر مره بسباق الاردن كان في خطا على المتسابق اللي قدامي. بتعرف ننزل تاندوم احنا اللي هو توين الدريفت مع بعض. كان في خطا على المتسابق قدامي, سيارته وقفت وانا ضربت فيه.
1: كانت جامده الضربه ولا
0: لا؟ ضربه خفيفه. بعدين سياراتنا احنا مجهز السيفتي فيها عالي, فيها رول كيج داخلي اللي هو مواسير الحديد هاي اللي بتحمينا, وغير المقعد الرياضي المصنف بيكون, والأحزمة الرياضية والخوذي ضد الحريق والبدلة ضد الحريق. يعني كل شيء
1: مادام بتحاولوا قدر الإمكان تخفيف السيارة يعني.
0: طبعا كل ما خف وزن السيارة كل ما الأداء ارتفع فيها. كل ما صارت السيارة أقوى وأنشط بخف اللود على الموتور بصير وزنها خفيف.
1: طيب ذكرت أنت قبل شوي السباق اللي بينزلوا فيه لدريفت 2 صعب يمكن هذا صح؟
0: طبعا هذا يعني
1: التركيز اعلى بكون
0: الاحتراف فيه لازم يكون جدا عالي.
1: مارسته هذا النوع؟
0: طبعا شاركت اخر مره في الاردن فيه بس ما تاهلت.
1: كم مره شاركت في الاردن انت وطلعت في مشاركات دوليه؟
0: يعني سيارتي ما كانت مجهزه انها تشارك في الاردن,
1: بس حاليا مؤهله.
0: هسه مؤهله. اخر مره باخر سباق شاركت فيه.
1: ضايل إشي بده تاهيل فيها ولا وصلت للتوب؟
0: لا يعني هيك السياره قادره انها تنافس على التاندوم وقادره انها تنافس على الكار بارك اللي هو سباقات فلسطين. يعني جاهز السياره. ضل شغلات صغيره يعني مش اساسيه ومش ضروريه, اللي بحب يحطها بسهل على حاله.
1: ما هو إذا بعد 100,000 دينار بتهاش تنافس لشو هي؟
0: لا بتنافس الحمد لله اليوم.
1: طبعا بدي أذكر المستمعين, علي هو مدير شركة بوستد كار لتعديل السيارات وللستيكرز والبي بي اف والشغلات هاي. النانو شكله ودع علي, فيش اليوم نانو؟
0: النانو بطل حد يلجأ له كتير يعني بسبب انه البي بي اف غطى كتير من فوائد على النانو. والبي بي اف عاملين لهم اياه في خاصيه النانو. خلص لغى موضوع النانو.
1: بالضبط. وهو انا موضوع البي بي اف انا بشجع عليه تماما لانه بيحمي جسم السياره, خاصه الناس اللي بيخافوا على سياراتهم وبيحميها من عوامل الطقس, عوامل التعرية
0: طبعا,
1: وكمان في الحوادث البسيطة الخفيفة بحمي السيارة.
0: اليوم بعد التجارب اللي شافوها الناس على البي بي اف, احنا زمان كنا نحكي عنه بس ما كانوا مجربينه كتير. اليوم بعد التجارب صاروا كتير في سيارات في البلد عليها بي بي اف, صارت لما تنضرب وتنجرح يشوف انه والله زي لزقة التلفون شالها عن السيارة وضل دهان الشركة.
1: واليوم
0: في التجارب اكبر دليل.
1: واليوم البي بي اف التطور وصل فيه يعني لخاصية الاصلاح الذاتي. احنا بنعرف وانت طبعا طبقت اكثر من تجربة لهذا الموضوع بفيديوهات.
0: أكيد شفت آخر فيديو تبع جبلة البطون.
1: شفت صب قلت حط عليه على السيارة طبعا
0: عشان تشوف الناس مدى المصداقية بالمنتج اللي احنا نحطه على السيارة.
1: في تقنيات جديدة في موضوع البي بي اف ولا لسه؟
0: يعني هو احدث اشي وصلوا له كان اللي هو الهيت سيلف هيلينج, يعني بعالج حاله بالحرارة او بالمية السخنة.
1: تمام.
0: انه بس ينجرح البي بي اف بتحط سيارة بالشمس بتعالج او بتحط عليها مية سخنة. اليوم صار في اخر تقنية اللي اسمها انستنت سيلف هيلينج, اللي صار يعالج حاله مباشرة بدون حرارة بنفس الثانية. يعني الجرح انت بتكون تجرح بالسيارة هيك, بيكون الجرح بيمشي وراك بيلتئم بيتعالج.
1: زميلنا فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني بيقول أنا غير السيارة من جير أوتوماتي تغلبت, غيرت السيارة من جير عادي لجير أوتوماتي تغلبت أسبوعين تتأقلمت, وأنا كل شوي مش فاهم عليك, بدك أتأقلم على 3 دعسات مع بعض.
0: كل شوي بدعس كلاتش.
1: فاهم علي. آخر إشي بدي أحكي, نظام البنزين بتحطوه بنزين عادي ولا إيش للسيارات؟ وصلنا سباق. سؤال.
0: أكيد بنزين خاص اللي هو بنزين بيستخدموه في الطيارات اسمه إيثانول, وقود كتير غالي يعني ومختلف ما بزبط.
1: أوكي. قديش اللتر؟ ما تقول إيش غالي وما تكملش المعلومة.
0: يعني اللتر بوصل 15 قبل الارتفاع، بعرفش اليوم اللتر
1: كيف. هو كمان على أسعار النفط عالميا بيمشي. طبعا. 15 شيكل اللتر.
0: اللتر.
1: طب بزبط للسيارة العادية هذا؟
0: لا ما بتشتغل.
1: ما بتشتغل؟
0: ما بتشتغل، يعني حطه بسيارة عادية وشغلها ما بتشتغل. اليوم السيارات الحديثة المعدلة الطالعة من الشركة يعني زي الام 4 صاروا يكتبوا لك على تنك البنزين اي 15 مثلا، مسموح لك تحط 15% منه فقط.
1: تمام.
0: او اي 25 في سيارة توصل، بس 100% مسموح فقط 100%. لهنا سيارات الدريفت بيكون الموتور مهيئ ومجهز انه يستوعب هذا الوقود وشغل السيارة ومعيرة لحتى تستوعب الوقود هذا.
1: كم لتر بدك في الجولة او الثلاث جولات؟
0: يعني الثلاث جولات اعتقد بدهم 40 لتر.
1: 40 لتر. طبعا الثلاث جولات كلهم 5 دقائق،
0: الجبل الواحد دقيقتين يعني لما تطلع من ستارت وتخلص وترجع ماكسيموم دقيقتين.
1: يعني 6 دقائق بدك 40 لتر. في مرة حكالي شخص انه رياضة السيارات رياضة الاغنياء، لانه بدك تصرف على السيارة بشكل مش طبيعي، ورياضة المجانين كمان بصراحة. يعني
0: هي للي بهوى السيارات وبعالم السيارات من أمتع الرياضات في مجال السيارات اللي هي الدريفت. بتعرف في سبيد، وانت شفت السبيد وجربته حلو طبعا وممتع، ومتسابقين السبيد يعني بنبسطوا فيه، بس تكاليفه مش عالي زي الدريفت.
1: صحيح.
0: سباق الرالي، سباق الفور باي فور اللي هم السيارات دفع الرباعي، كلها لا تقارن تكاليفها بتكاليف الدريفت. الدريفت لا سمح الله أقل خراب، أقل مشكلة، تكاليفها كتير عالية بالسيارة، وأقل مشكلة بتطلعك أوت برا التوب 10.
1: أنتوا تحت مظلة الاتحاد الفلسطيني لرياضة الدراجات، السيارات والدراجات النارية.
0: طبعا.
1: كيف بتشوف أداء الاتحاد خلال السنوات الأخيرة؟ طبعا منوجه تحية للصديق العزيز رئيس الاتحاد عبد الله الشعراوي ونائبه وصديقنا العزيز محمد نزال. كيف بتشوف أداء الاتحاد خلال هاي السنوات؟
0: والله شوف، احنا لنا 3 سنين موقفين، وكنا نطالب في اجتماع لنحسن موضوع سباقات السيارات، بس هم حكوا لنا بدنا نعملكم احنا السباق وانتم بعد السباق بتحكموا، انه هل انتم بحاجه اجتماع لتناقشوا الامور اللي بدكم تحكوا فيها في موضوع السباقات. فالصراحه هم فاجئونا في موضوع السباق الاخير، انه كان منظم جدا، كان مرتب، كان حلو، التجهيز فيه كان عالي، حتى التعامل، حتى المستوى اللي وصلنا له. يعني أنا بحياتنا ما عملنا سباقات دريفت أو سباقات لرياضة السيارات كان مستوى احترافي وتنظيم وترتيب زي هذا السباق. فبين أنه الموضوع قاعد بيكبر كتير في طريقة منظمة وطريقة مرتبة.
1: وفي كمان بعرفش حكولك، الاتحاد حاليا عندهم قطعة أرض كبيرة وفي صدد عمل حلبة للسباق ودراج في منطقة أريحة، فراح يكون لكم مساحة لعشاق هاي الرياضة بدل ما يمارسوها في الشوارع وشكله خطر على حياتهم وحياة الآخرين. وحكالي آخر إشي بدختم فيك معك، حكالي عبد الله الشعراوي رئيس الاتحاد في حلقة استضفته فيها قبل فترة، حكالي إحنا في أي سباق بنشارك فيه في الخارج وتحديدا في الأردن بنكون في المراتب الأولى أو الثلاث مراتب الأولى، يا الأول يا الثاني يا الثالث، يعني دائما على المنصة إنما كان إحنا كفلسطينيين. وهذا الإشي مفخرة إلنا، وعندنا شباب مثل علي وباقي الشباب، عندنا سهيل الأصبح، عندنا
0: نوجه
1: لهم تحية،
0: ونضال أبو حمد،
1: ونضال أبو حمد، كلهم أبطال فلسطين، وإن شاء الله راح يكونوا ضيوفي في البرنامج. بس بنفتخر إنه رغم الإمكانيات ورغم عدم الاستقرار السياسي في البلد والجغرافي واللوجستي، أنت عارف البلد عندنا كف عفريت قاعد في كل إشي وفي شيء سالك فيها، مع هيك إحنا شعب بحب الحياة، ويعني إمكانياتنا مثل ما ذكرت محدودة، ولكن نطلع بنتائج مشرفة. شكرا كتير لك علي الفائز في هاي البطولة، بطولة المحترفين، وهي الكاس اللي حصل عليه علي، سباق الانجراف الأول للسيارات الأول على المجموع العام 2026. لحظة حلوة لما بترفع الكاس انت وبطلع اسمك انك الفائز في المركز
0: الاول. كون فخور في التعب اللي تعبته وفي الجهد اللي انت قدمته في مجال هاي الرياضة وانك احرزت المركز.
1: كم كأس عندك زي هذا؟
0: المركز الاول الصراحة حكيت لك اول مرة بجيب المركز الاول. عندي مراكز تانية توبتن كتير يعني دخلت كتير توبتن.
1: بس لما بتدخل على بيتك او وين انت حطيتهم تفتخر لما بتطلع
0: طبعا فيه. بحطه على الرف مع باقي الكوس.
1: شكرا كتير لك علي وتحياتنا للشباب في بوستد كار. شكرا لكم مستمعينا الفائزين بمحبتنا اكيد والمتربعين على عرش قلوبنا. شكرا لكم على حسن المتابعة والاصغاء. شكرا لسمارت باليستاين سيارة كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية راعي هذه الحلقة. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني. شكرا اقبلوا محبتي في الإعداد والتقديم سلام الأطرش حتى الملتقى إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد فجر اليوم 6 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن أزمة صحية وإنسانية تمثلت في نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية الأساسية لمرضى الأورام، مما يضع الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة في أصعب مستوياتها الحرجة. وأكدت الوزارة أن العديد من الأصناف قد نفدت بالكامل من المخازن، ومن بينها أدوية منقذة للحياة وعلاجات كيميائية وداعمة، بينما وصلت أصناف أخرى إلى مستويات نفاذ خطيرة، الأمر الذي هدد بانهيار المنظومة العلاجية التخصصية كليا. إصابة 3 مواطنين صباح اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون على بلدة رابا شرق جنين. إصابة عدد من المواطنين اليوم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل الرام شمال القدس المحتلة. مستوطنون يستولون اليوم على بئر مياه جنوب يطف، في مقتحم مستوطنون آخرون خربة سمرة في الأغوار الشمالية، بينما أطلق مستوطنون أغنامهم بين مساكن المواطنين في تجمع المهدوش البدوي شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا في بلدة سعير شرق الخليل يعود للمواطن فؤاد جردات. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم، 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800

0: 87 87 87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. من

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقول فرانكلين فور في كتابه المعنون كيف تفسر كرة القدم العالم والصادر عام 4200 ميلادي، بأنك إذا ما أردت أن تفهم العولمة بعيدا عن المؤتمرات الاقتصادية وتقارير الأسواق، فقد يكون الطريق الأقصر هو متابعة مباراة لكرة القدم. بهذه الفكرة ينطلق الصحفي الأمريكي ليقود القارئة في رحلة تمتد من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا الشرقية، ومن الملاعب الشعبية إلى مكاتب رجال الأعمال، كاشفا كيف أصبحت كرة القدم لغة عالمية تختصر تحولات السياسة والاقتصاد وحتى الثقافة. ويعرض الكتاب قصصا حقيقية تربط الأندية والجماهير بقضايا تتجاوز المستطيل الأخضر، فيتناول مثلا تأثير الهجرة على تشكيل الفرق ودور الرأسمالية في تحويل الأندية إلى علامات تجارية عالمية، كما يناقش صعود الشركات متعددة الجنسيات وسيطرتها على اللعبة وما نتج عن ذلك من صراع بين الهوية المحلية ومتطلبات السوق الدولية. ويتوقف المؤلف عند تجارب جماهير برشلونة بوصفها تعبيرا عن الهوية الكتالونية، وعند الانقسامات السياسية والدينية في البلقان أيضا واسكتلندا، كما يستعرض التحولات التي شهدتها مثلا البرازيل وإيطاليا وإنجلترا، مبينا أن كرة القدم كثيرا ما تعكس واقع المجتمعات قبل أن تغيره. ومن خلال مقابلات ميدانية وحكايات إنسانية، كيف يمكن لمباراة واحدة أن تروي قصة شعب أو أن تختصر مثلا تاريخ مدينة أو دولة بأكملها. ويمتاز الكتاب بأسلوب صحفي سلس يجعل القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة قريبة من القارئ دون أن يفقد عمقها الفكري، فلا يقدم الكاتب كرة القدم باعتبارها وسيلة للترفيه فقط، بل باعتبارها نافذة لفهم العالم المعاصر، حيث تتقاطع المصالح وتتشابك الهويات وتتغير موازين القوى. وبعد الفراغ من قراءته، يدرك القارئ أن متابعة بطولة كبرى قد تكون أحيانا مدخلا أفضل لفهم السياسة الدولية من قراءة عشرات التقارير والكتب التقليدية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كبر عقلك.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من رأي FM. والبداية بالعناوين. تحضيرات استثنائية لإحياء ذكرى خراب هيكلهم المزعوم. ارتدادات انتخاب خليل الحية رئيسا لحماس. مصر ترفض المنطقة التجريبية في رفح وتترقب رد إسرائيل حول المفاوضات.
0: رايا FM ترافقك أينما كنت.
4: التفاصيل بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تصدر اليوم أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5000 دنم من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. جيش الاحتلال يعتقل اليوم مواطنا خلال اقتحامه مدينة أريحة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، كما نفذ عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومساق قبل أن يقتحم مخيم عقبة جبر جنوبا. جهاز الضابطة الجمركية يؤكد أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامتهم، وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. صور أقمار صناعية تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا بهدف تعزيز سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع. موقع إكسيوس سينقل عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. الجيش الأردني يقول أنه اعترض 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى الواحدة الإخبارية.

0: قال مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 مايو بإسطنبول الدكتور عبدالله معروف إن دولة الاحتلال تشهد استعدادات غير مسبوقة لإحياء ما تسمى بذكرى خراب الهيكل المزعوم يوم الخميس المقبل. وكانت المنظمات المتطرفة في دولة الاحتلال قد أشارت إلى أنها تسعى لتجاوز حاجز 5000 مقتحم للمسجد الأقصى المبارك. وبين معروف في مقابلة مع راية أن هذه الذكرى ينعكس فيها توحش السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وإخضاعه وإنهاء تبعيته لدائرة الأوقاف الإسلامية.
1: احنا شهدنا مؤتمر يوم الخميس الماضي في القدس، وكان في حديث واضح عن ترتيبات شارك فيها يعني عدد من الوزراء. يعني هذا المؤتمر شارك فيه 3 وزراء، شارك فيه 7 أعضاء كنيسة، الغالبية العظمى أصلا منهم من حزب الليكود وليس حتى من تيار الصهيونية الدينية أو من حزب الصهيونية الدينية، وإنما هم من حزب الليكود الحاكم. وبالتالي هذا المؤتمر كان يتحدث عن ضرورة إنهاء قضية المسجد الأقصى المبارك وقلب الوضع القائم وتغييره بالكامل في المسجد الأقصى بشكل كامل. الذكرى، ما يسمى بذكرى خراب المعبد، تعتبر في السنة يعني أكثر ذكرى يكون فيها إن صح التعبير توحش في محاولة السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، لأنها تعتبر ذكرى انتقام، ذكرى حزينة. فلذلك يعني تعتبر قضية محاولة السيطرة على المسجد وبالعدد وإغراقه بأعداد كبيرة جدا من المستوطنين أمر طبيعي يتم الحديث عنه في كل سنة. يعني أنا أذكر في سنة 2017 بعد هبة باب الأسباط، هبة البوابات الإلكترونية وفشل الاحتلال في هبة البوابات الإلكترونية، كانت أول ذكرى حاول فيها الاحتلال إعادة إن صح التعبير التوازن إلى موضوع العلاقة مع المسجد الأقصى وإغراق المسجد الأقصى بالمستوطنين، كان ما يسمى بذكرى خراب المعبد. في ذلك الوقت حلت هذه الذكرى في بداية 8 وفشل الاحتلال في إغراق المسجد الأقصى بعدد كبير جدا. لكن الظروف تغيرت الآن، الظروف تغيرت بشكل كبير جدا في السنوات 3 الأخيرة مع حرب الإبادة على قطاع غزة، والاحتلال يسعى الآن إلى إنهاء قضية المسجد بأسرع وقت ممكن. وهذه قضية ليست يعني مسألة مرتبطة بتيار الصهيونية الدينية وحده، وإنما هي مرتبطة بجميع التيارات اليمينية الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل تدخل الآن في جو الانتخابات، وجو الانتخابات وجو مزاودات، وأكثر من يزاود يعني سيد المزاودات الآن في دولة الاحتلال هو إيتمار بن غفير، وأيضا بنيامين نتنياهو، معروفون يعني بكثرة مزاوداتهم. وإحنا بنعرف يعني كل الإجراءات التي يقوم بها مثلا إيتمار بن غفير اللي هو أصلا مسؤول الشرطة الأول في إسرائيل، مرتبطة بالدرجة الأولى باستعراض قوته أمام اليمين وتقديم نفسه في الانتخابات القادمة باعتباره هو القائد الأبرز لليمين الصهيوني، ومحاولة تقديم نفسه بديلا إن صح التعبير عن بنيامين نتنياهو.
0: طب دكتور عبدالله معروف، اسمح لي، كيف سينعكس أو ستنعكس هذه المساعي لإنهاء قضية المسجد الأقصى المبارك باعتقادك خلال الفترة المقبلة على مسارات إن كانت ميدانية أو سياسية لدى الأحزاب اليمينية المتطرفة أو لدى الحكومة الإسرائيلية؟
1: شوف سيد الفاضل، من الناحية الميدانية نحن نتحدث عن فرصة ذهبية إن صح التعبير لدى هذه الجماعات ل يعني الوصول إلى النقطة الأبرز بالنسبة لها، وهي المطالبة بفتح المسجد الأقصى بشكل متكامل وغير مشروط وغير محدد حتى بالساعات في المسجد الأقصى المبارك. يعني حتى هم انتقلوا من فكرة التقسيم الزمني والمطالبة بأوقات بالمشاركة في الأوقات، يعني وتخصيص أوقات خاصة لليهود، إلى المطالبة بفتح المسجد بشكل كامل 24 ساعة للمستوطنين. هذا الكلام يعتبر تطور خطير جدا، يعني هو يعني ليس بعيدا عما يجري في المسجد الإبراهيمي في الخليل على سبيل المثال. فبالتالي الفرصة الذهبية بالنسبة لهم في هذا الموضوع هي خطوة أولى أساسية ناحية تصفية دائرة الأوقاف الإسلامية وإعلان السيادة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وهذا هو المعمول به حاليا دون إعلان رسمي، لأن الاحتلال الآن يسيطر، شرطة الاحتلال الآن تسيطر بشكل متكامل على المسجد الأقصى. احنا شاهدنا قبل عدة أيام المناورة التي قامت بها شرطة الاحتلال وطردت المسلمين من داخل المسجد الأقصى المبارك للتدريب عناصرها الجدد، اللي هي يعني تعد حوالي كتيبة كاملة ممكن أن تكون قد عينت مرة أخرى في المسجد الأقصى، بحيث يكون هناك كتيبتين للشرطة مسؤولين عن المسجد الأقصى المبارك. طبعا هنا لما نقول كمسؤول عن المسجد الأقصى لا نتحدث أنها مسؤولة والله عن أمن المسجد الأقصى، لا، هي مسؤولة عن أمن المستوطنين فقط داخل المسجد الأقصى.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد الله معروف، مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 مايو من إسطنبول. أعلنت حركة حماس بالأمس انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار. وفاز الحية في الانتخابات بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 من الأصوات لصالح خالد مشعل الذي يترأس قيادة حماس في الخارج، وسبق له أن تولى رئاسة المكتب السياسي للحركة. واعتبر الكاتب الصحفي والباحث السياسي أحمد فياض أن حماس أرادت بانتخاب قيادة جديدة أن تقول إنها ما زالت حركة قائمة رغم ما تعرضت له من محاولات شطب على يد الاحتلال. وأضاف فياض في حديثه لرأي أن اختيار الحية يشير إلى تمسك حماس بالتيار الأكثر تشددا.
2: بلا شك أن هذا الأمر يعني أن حماس تريد أن تقول للعالم والإقليم أيضا والمنطقة بأنها حية وأنها موجودة وأنها قائمة، وأن كل عمليات الشطب التي الآن تتعرض لها في غزة والاستهدافات لهذه القيادات لا يمكن أن تطال منها. هذه هي الرسالة التي تريد أن توصلها حماس في ضمن هذا يعني أقول المعترك الكبير في الشرق الأوسط والتغيرات الجوهرية وتعرض الحركة في قطاع غزة إلى القتل والاغتيال إلى آخره. وأنا في تقديري أيضا أن زلات هذا الأمر أولا تحديدا اختيار الحي بصوت واحد عن مشعل طبعا يحمل ذلك كثير، أهمها أولا أن الموضوع قطاع غزة لا زال حيا وموجودا، معنى أن الحماس لا زالت إلى هذه اللحظة، وهذا ينزل يدل بأن التمسك بخيار التشدد هو الأبرز وهو الذي يسير الآن وفق هذه الانتخابات، لأن الحية هو ربما الأقرب إلى المحور الإيراني وهو أقرب من مشعل، ويتبنى مواقف مشددة يعني شديدة فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح من قبل وغيره من الملفات، وهذا أيضا يعني هذا أيضا يمكن فهمه من هذه الانتخابات، لأن الحركة أيضا لا يمكن أن يكون الأكثر ديونة له موقف في خضم هذا المعترك، وبالتالي في تصوري أن المرحلة المقبلة ستكون بلا شك لهذا التوجه الحمساوي المتعلق باللآت والرفض، وإن دل أيضا أن يدل أن المحور فيما يتعلق بالتنازلات أو بين الزوجين دعني أقول الليونة السياسية في التعاطي مع الواقع الذي حدث في قطاع غزة، هذا الواقع الخطير في غزة أعتقد ليس موجودا تحديدا، لأن اختيار الحية، لأن مواقف الحية من المفاوضات واضحة ومن مصير قطاع غزة واضحة، وهي تتسم بالتشدد أكثر منها بالليونة، وأكثر منها أيضا تقترب إلى المحور الإيراني أكثر منها من يعني المحاور الأرضية الأخرى.
0: طيب دكتور أحمد فياض، محليا كان هنالك اتصال هاتفي بين نائب الرئيس حسين الشيخ وبين خليل الحية، قدم فيه الأول التهنئة للثاني باختياره رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، ما معنى ذلك؟
2: هو تقليد فصائل داخل فلسطيني معهود للجميع، عندما فازت أو قامت حركة فتح انتخاباتها وفاز رئيس الحركة هناك تكون من حماس لفتح، ونفس المجاملات تكون من فتح من فتح لحماس ولكافة الفصائل الأخرى. هذا شيء طبيعي، هي قنوات موجودة بين الفصائل الفلسطينية، ولكن لا يعني ذلك أنه أن هناك تقاربا من حركة فتح تجاه حركة حماس، خصوصا في ظل الواقع الذي وصلت إليه الأمور في قطاع غزة. لا يمكن لحركة فتح أن تتقارب مع حركة حماس في المواقف السياسية استبناها الحركة في ظل ما وصلت إليه على الأقل غزة التي انتهت ودمرت وتتحمل وزر بالدرجة الأولى حركة حماس التي كانت سببا رئيسيا في حيث غزة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك دلالات دعني أقول سياسية مهمة في هذه الاتصال، هي جزء من حركة الدبلوماسية المعهودة بين الفصائل الفلسطينية.
0: قد يختلف الكثيرون معك دكتور أحمد فياض حول ما آلت إليه الأمور في قطاع غزة وتحميل حركة حماس المسؤولية عن ذلك، ولكن هنالك تساؤل حول يعني التحديات التي قد تفرض على خليل الحية كشخص وكقائد في المرحلة المقبلة، ويعلم تماما المصير الذي ينتظر من يشغل هذا المنصب بالنسبة لدولة الاحتلال. وفي المقابل هنالك أيضا أحوال يعني قد تتحمل مسؤولية جزء منها حركة حماس في قطاع غزة، كيف يمكن أن نوجز ذلك إذا تكررت؟
2: نعم، باختصار شديد العبء الثقيل والثقيل جدا في قطاع غزة، هذا يعني العبء الذي تنوع، ليست السلطة وليست دول تنوع عن تحمل هذا العبء الكبير، لأنه عمليا ما حصل في قطاع غزة وما يحصل حاليا في قطاع غزة من الصعب جدا على حركة وعلى دولة أيضا أن تقوم إلى تسوية الأوضاع في قطاع غزة. هذا عبء ثقيل، أوضاع إنسانية شديدة التعقيد، أوضاع سياسية أكثر تتعقد أكثر في كل يوم في الإقليم، أوضاع الوضع العسكري واضح لأنه ضاغط الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة ويصير إلى أبعد أبعد أبعد ما يتوقع أي شخص، معنى أن إسرائيل ماضية في العمل العسكري لتحقيق مجمل الأهداف والوصول إلى ما تصبو إليه من خلال هذا الضغط العسكري الهائل واستمرار فرض مزيد من القوة على قطاع غزة. بالتالي التحديات كبيرة جدا، أكبر من مسألة أن يكون رئيس المكتب السياسي الحي أو حتى غير الحي. وبالتالي أعتقد أن المسألة ستكون جد معقدة، لا تستطيع لا حماس ولا غير حماس في تقديري تحمل تبعات ما ستكون إليه الأمور في الوقت.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. نبقى أيضا في موضوع انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي لحماس، ولكن من زاوية الاعتبارات التي تقيمها لذلك دولة الاحتلال. وسائل الإعلام العبرية لم تنشر على نطاق واسع حول ذلك سوى أخبار مجردة وبعض التقارير التي اعتبرت أن وصول الحية لقيادة حماس يجعله هدفا للاغتيال من جديد، وهذا بحد ذاته يشكل ردة فعل خاصة عند المستوى السياسي في تل أبيب بقيادة بنيامين نتنياهو الذي لن يجد إجابات عن تساؤلات كبرى ستطرح بعد 3 أعوام من حرب الإبادة في قطاع غزة حول أحد أهداف الحرب والمتمثل بالقضاء على حركة حماس وقيادتها حسب محمد القيق الباحث في الشؤون الإسرائيلية.
3: واضح أن الإسرائيلي لا يريد أن يصل إلى مرحلة السؤال أين حماس الآن؟ إسرائيل نتنياهو تحديدا كان لديه قرار سحق حماس وعدم وجود لا قيادة ولا عناصر ولا أفراد ولا مقاتلين ولا قطاعات. العملية الانتخابية بحد ذاتها الحديث عنها في الإعلام العبري معمقا هذا يشي بأنه إسرائيل مهزومة أمام حالة الانتخاب الداخلي في حماس، وكأن الأطر في حماس مبنية ولا يوجد أي خلل، وهذا سلبي على نتنياهو أمام الشارع الإسرائيلي. ثانيا، خليل الحية مرتبط بثلاث عواصم عربية مهمة وعربية وإسلامية مهمة جدا، طهران أنقرة والقاهرة، والعلاقة قوية ما بين خليل الحي والثلاث عواصم هذه، وهذه الثلاث عواصم بالنسبة لإسرائيل باتت مصدر عداء وليست فقط في التصريحات. في إيران الحرب مع إيران، تركيا الهجوم شرس على تركيا الآن، ومصر لا يريدون لها أن تتبوأ موقعا قويا، وبالتالي موقع خليل الحي باسمه وبأرضيته، والد للشهداء ومن غزة وتعرض لمحاولات اغتيال وتم قتل ابنه في الدوحة وهو رئيس الوفد المفاوض، كل هذا لا يعطي إسرائيل نوع من الإيجابية في أنها أنجزت في ملف تفكيك حماس وغيرها، فما بالك بسلاح حماس؟ يعني إذا مش قادر تفكك أنت بنية انتخابية ودستور داخلي ولوائح داخلية، فكيف لك أن تفكك سلاح؟ هذا التساؤل الآن في الشارع الإسرائيلي لنتنياهو، لأنه وجود الحي بهذه الدلالة، أرضية عسكرية، أرضية تفاوض، علاقة إقليمية، ودعنا نشير أن الحي هو كان رئيس ومسؤول لجنة العلاقات العربية في حركة حماس، إذن واضح بالنسبة لهم أنه لا مبشر بخير في المرحلة المقبلة لإسرائيل حول ليونة في مواقف حماس، أو حتى قطع اتصالات مع إيران، أو حتى تجاهل للتنسيق مع المصريين والأتراك.
0: طيب، ومعنى ذلك أستاذ محمد القيق، كيف ستقود هذه التفسيرات شكل علاقة إسرائيل مع خليل الحية بصفته الجديدة؟ قبل فترة وجيزة كانت تفاوض خليل الحية حتى لو بقنوات غير مباشرة حول مستقبل قطاع غزة، الآن هل سيختلف هذا التعامل مع خليل الحية؟
3: يعني دعنا نشير لأنه خليل الحي الرجل الأول في حماس، وهو الوحيد الذي جلس مع أعلى رتبة في الإدارة الأمريكية، وهو كوشنر وويتكوف، وجلس عدة جلسات معهم، وهذا أيضا كان له أثر في الإعلام العبري حينما تمت هذه الجلسات، وأثيرت ضجة كبيرة على رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري حينما نسق الاتصالات ما بين حماس وكذلك مبعوث الأمريكي. النقطة الخطيرة هنا أن إسرائيل ترى بأن انفتاح العلاقات التي شقها خليل الحي مع الأمريكي مباشرة، وهذا يسمى تطور خطير بالنسبة للإسرائيليين، وعلاقاته الممتدة في الساحة المصرية وهي ساحة حساسة بالنسبة لإسرائيل، والساحة التركية، وأيضا الحالة العسكرية مع إيران طبعا، كل هذا منعكس الآن سلبا على آلية التعاطي مع الحي في نقطتين. النقطة الأولى، إسرائيل لا يعنيها منصب الحي الجديد، هي قامت بقصف الدوحة لقتل الحي، وبالتالي ولم يكن رئيسا للمكتب السياسي. والنقطة الثانية، هي معنية بشكل أساسي في فكر حماس أن يتم ترويضه، وأطلقت حملة إعلامية على ذلك، وأطلقت حملة عسكرية، وهذا أيضا نوع من الإحباط في الداخل الإسرائيلي. إذا هناك بصير انتخابات داخلية وكأنه حماس لم تتخلى لا عن دستورها ولا عن نظامها ولا عن برنامجها ولا عن مجلس الشورى تبعها ولا كذا، ويعلنون بكل وضوح في بيانهم الرسمي أن هذه الأصوات جاءت من الضفة الغربية ومن قطاع غزة ومن السجون ومن الخارج، وكأننا ما قبل 7 أكتوبر، هذا الذي يضع إسرائيل في حالة التساؤل، ما هي الخطوة التالية التي ستقوم بها حماس؟ الآن الحي عليه أعباء كثيرة، ملف غزة، ملف تفعيل المقاومة في الضفة الغربية، ملف العلاقات مع الدول العربية، ولا أستبعد نظرا لتقارب السعودية مع الأتراك والأتراك مع المصريين وقوة علاقة الحي مع المصريين والأتراك، لا أستبعد أن تفتح قنوات في ظل رئاسة الحي للمكتب السياسي مع المملكة العربية السعودية.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد القيق. ما زالت مصر تنتظر ردا رسميا حول مصير مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة من إسرائيل. التي توظف الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها العسكرية في غزة وتغيير الواقع الجغرافي في القطاع وتعزيز سيطرتها العسكرية عليه على نحو يمنحها مكاسب مجانية على طاولة التفاوض. وذكر تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية أن إسرائيل أعادت اشتراط تفكيك البنى التحتية للمقاومة كبند على طاولة الحوار غير المباشر، وهو ما قوبل برفض حاسم من الفصائل الفلسطينية، لسيما في ظل غياب أي ضمانات بانسحاب جيش الاحتلال من القطاع. ويترافق ذلك مع إجراءات إقامة ما تعرف بالمنطقة الإنسانية التجريبية في حيتا للسلطان برفح جنوب قطاع غزة، تمهيدا لنقل الفلسطينيين إليها في إطار خطة ما يعرف بمجلس السلام، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع انطلاقا من كونه يشكل تهديدا لأمنها القومي. وبحسب تقرير الأخبار اللبنانية، فقد دفعت مصر مؤخرا بتعزيزات عسكرية إلى الشريط الحدودي مع غزة في إطار التأكيد على رفض إقامة المنطقة الإنسانية التي تمثل مؤامرة تهدف إلى تكديس الفلسطينيين عند الحدود بما قد يدفعهم لاختراقها. واعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إبراهيم الدراوي خلال حديثه لراية أن مصر تعمل على مسارات عدة لدفع التقدم نحو تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن ذلك يصطدم بعدم رغبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن مشاهد انسحاب الجيش من القطاع ستضع حدا لمستقبله السياسي.
4: يعني لابد أن نؤكد أن القاهرة تسعى على مسارات عدة. المسار الأول هو المسار الدولي والجانب الأمريكي، والقاهرة دائما ما تطرح الرؤية الواضحة الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة الذي لا تقوله إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية، القاهرة تقول هذا لإسرائيل. وأنا أعتقد من وجهة نظري أن الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت لا يريد أن يكون هناك يعني إنهاء للمرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام قبل انتهاء الانتخابات الكنيست المقبلة، لأن إذا كان هناك اتفاقا إسرائيليا في هذا التوقيت فأعتقد أن نهاية بنيامين نتنياهو السياسية قد تكون في خروج الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة. وبهذه الصورة ده ما رأيناه في هذا التوقيت، أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الخروج من قطاع غزة قبل إجراء الانتخابات المقبلة وتنصيب بنيامين نتنياهو مرة أخرى رئيسا للوزراء. بعد ذلك أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيخوض غمار كيفية خروجه من قطاع غزة بشكل جدي. أما في هذا التوقيت فأنا أعتقد أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إذا أقدمت على أي شيء في هذا التوقيت فأنا أعتقد أنها ستفشل فشلا ذريعا في الانتخابات المقبلة. وهذا هو السبب الذي تقوم به إسرائيل من حين لآخر لتغيير كل البنود التي تم الاتفاق عليها. بالمناسبة ووصلنا في القاهرة في المرحلة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس على تنازلات أعتقد أنها كانت جوهرية ووافقت عليها الإدارة الأمريكية، ولكن عندما طرحت على الجانب الإسرائيلي قوبلت بالرفض، بل قوبلت بخطوات تصعيدية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الإرهابية التي تقوم الآن حتى هذه اللحظة بقتل النساء والأطفال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. بهذه الصورة أعتقد أن القاهرة تحاول تصعيد الأمر مرة ثانية على المستوى الدولي، ورأينا ذلك عندما يزور مسؤول دولي أو أوروبي القاهرة نجد أن الرئيس السيسي يطرح كل الأطروحات التي طرحت منذ بلينكن حتى هذه اللحظة، ومن أهمها هو عدم التهجير، عدم قتل الفلسطينيين، عدم تطهير العرقي الذي يحدث للفلسطينيين. كل هذه الأمور عادت مرة أخرى بتصريحات رسمية مصرية من قبل الرئيس السيسي لكي يحرج الجانب الأمريكي وأيضا يحرج الجانب الإسرائيلي ويضع النقاط على الحروف على المستوى الدولي، وخاصة أن المستوى الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان يقولان في السابق أن من يعطل المفاوضات هو الجانب الفلسطيني وتحديدا الفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. في هذه الصورة أنا أعتقد أن القاهرة توضح الصورة للمجتمع الدولي، توضح الصورة للمسؤولين الدوليين لكي يكون هناك رؤية واضحة ويعني ضغط إعلامي ودولي وسياسي ودبلوماسي على الجانب الأمريكي أولا، ومن ثم يكون هناك ضغطا على الجانب الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد أن هذه الأمور وما تقوم به القاهرة تقوم به في هذا التوقيت يحدث فيه شيء واحد، وهو تحسين دخول بعض المواد الغذائية، تحسين دخول بعض المواد البترولية، تحسين الوضع في قطاع غزة. لكن الجانب الإسرائيلي ما زال مصرا على التواجد العسكري في القطاع، ما زال مصرا على أن يقول أنه يريد أن يصطاد كل من شارك في طوفان الأقصى، بحجة أن هناك ما زال قيادات فلسطينية وحمساوية وفصائلية ما زالت موجودة تسير في قطاع غزة في أماكن مختلفة، مع العلم أن الجانب الإسرائيلي نفسه بيتكلم النهاردة على أن العصابات المسلحة في قطاع غزة التابعة للجانب الإسرائيلي لم ولن تستطيع القضاء على الفصائل الفلسطينية ولا على حركة حماس ولا على إنهاء السلاح في القطاع، ولكن هي تريد الاستمرارية في هذا التوقيت بهذه الصورة وبهذه الطريقة، وكأن الوضع أصبح وقودا للمعركة الانتخابية، أن غزة هي وقود المعركة الانتخابية كما أن المستوطنات في الضفة الغربية هي وقود المعركة الانتخابية. طيب، للكنيسة المقبلة.
0: سيد إبراهيم الدراوي، مسألة المناطق الإنسانية في رفح والتي أعلنت مصر أنها ترفضها بشكل واضح، لا سيما أنها تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، هل هو حل مؤقت إسرائيلي لشراء الوقت حتى الانتخابات المقبلة، أم ما سبب يعني طرح مثل هكذا طرح أو حل في مرحلة كهذه؟
4: يعني أنا أعتقد أن المناطق الآمنة إذا كانت ستكون هذه المناطق الآمنة فيها أمرين، دخول القوات الدولية، الأمر الثاني دخول لجنة التكنوقراط التي تدير قطاع غزة، وأيضا خروج كامل للجانب الإسرائيلي من هذه المناطق، كانت وافقت عليها القاهرة وكانت وافق عليها الفصائل وأقنعت القاهرة الفصائل الفلسطينية بهذه الصورة. لكن المشكلة أن المناطق الآمنة التي تريدها إسرائيل تريدها برؤية إسرائيلية خالصة واضحة، بمعنى أن تسيطر إسرائيل على هذه المناطق الآمنة بدون دخول لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، وبدون دخول القوات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من الانتهاك والقتل والتشريد والتجويع وغيره، وأيضا تريد أن يكون متواجد في هذه الأماكن الآمنة التي تريدها إسرائيل الفصائل المسلحة أو العصابات المسلحة التابعة للجانب الإسرائيلي. في هذه الصورة لا يوجد اتفاق أصلا، ولا يوجد أي أطر ولا أي أفق أن يكون هناك خروج كامل للجانب الإسرائيلي، بل سنستمر في ذبح الشعب الفلسطيني على الهوية، ويكون هناك محاكم تفتيش فلسطينية إسرائيلية للشعب الفلسطيني كله وليس للفصائل الفلسطينية فقط.
0: شكرا.
4: نعم.
0: شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم الدراوي، كنت معنا من القاهرة. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من رياف أمن، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: الأخبار المحلية.
6: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
5: العربية والعالمية.
6: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
5: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
5: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
8: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم.
9: استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالبي

0: عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: أهلا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة الجبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. جيش الاحتلال يعتقل اليوم مواطنا خلال اقتحامه مدينة أريحة عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، كما نفذ عمليات تفتيش في عدد من المنازل تخللها سرقة أموال ومساق قبل أن يقتحم مخيم عقبة جبر جنوبا. جهاز الضابطة الجمركية يؤكد أن الألعاب النارية ليست وسيلة للاحتفال بل تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامتهم وتهدد السلم الأهلي لما قد تسببه من إصابات وحوادث وأضرار بالممتلكات. صور أقمار صناعية تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا بهدف تعزيز سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع. موقع إكسيوس سينقل عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. الجيش الأردني يقول أنه اعترض 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: كشف تقرير لوزارة الزراعة عن دمار واسع طال القطاع الزراعي في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، مع تجاوز نسبة الأضرار 85% في معظم القطاعات الإنتاجية وخسائر إجمالية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار، في وقت حذرت فيه جهات أممية من أن تعافي هذا القطاع سيستغرق سنوات طويلة. وحسب التقرير فإن قيمة الأضرار والخسائر المباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، إضافة لأكثر من 1.5 مليار خسائر غير مباشرة في ظل انهيار شبه كامل للبنية الإنتاجية الزراعية في غزة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات. وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق المحلية، كما أكد على استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن من قبل الولايات المتحدة. بزشكيان أكد على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل بالنسبة له أولوية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: راية FM الصوت الأجمل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول فرانكلين فور في كتابه المعنون كيف تفسر كرة القدم العالم والصادر عام 2000 ميلادي بأنك إذا ما أردت أن تفهم العولمة بعيدا عن المؤتمرات الاقتصادية وتقارير الأسواق فقد يكون الطريق الأقصر هو متابعة مباراة لكرة القدم. بهذه الفكرة ينطلق الصحفي الأمريكي ليقود القارئ في رحلة تمتد من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا الشرقية ومن الملاعب الشعبية إلى مكاتب رجال الأعمال كاشفا كيف أصبحت كرة القدم لغة عالمية تختصر تحولات السياسة والاقتصاد وحتى الثقافة. ويعرض الكتاب قصصا حقيقية تربط الأندية والجماهير بقضايا تتجاوز المستطيل الأخضر، فيتناول مثلا تأثير الهجرة على تشكيل الفرق ودور الرأسمالية في تحويل الأندية إلى علامات تجارية عالمية، كما يناقش صعود الشركات متعددة الجنسيات وسيطرتها على اللعبة وما نتج عن ذلك من صراع بين الهوية المحلية ومتطلبات السوق الدولية. ويتوقف المؤلف عند تجارب جماهير برشلونة بوصفها تعبيرا عن الهوية الكتالونية وعند الانقسامات السياسية والدينية في البلقان أيضا واسكتلندا، كما يستعرض التحولات التي شهدتها مثلا البرازيل وإيطاليا وإنجلترا، مبينا أن كرة القدم كثيرا ما تعكس واقع المجتمعات قبل أن تغيره. ومن خلال مقابلات ميدانية وحكايات إنسانية كيف يمكن لمباراة واحدة أن تروي قصة شعب أو أن تختصر مثلا تاريخ مدينة أو دولة بأكملها. ويمتاز الكتاب بأسلوب صحفي سلس يجعل القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة قريبة من القارئ دون أن يفقد عمقها الفكري، فلا يقدم الكاتب كرة القدم باعتبارها وسيلة للترفيه فقط بل باعتبارها نافذة لفهم العالم المعاصر حيث تتقاطع المصالح وتتشابك الهويات وتتغير موازين القوى. وبعد الفراغ من قراءته يدرك القارئ أن متابعة بطولة كبرى قد تكون أحيانا مدخلا أفضل لفهم السياسة الدولية من قراءة عشرات التقارير والكتب التقليدية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية تيفي برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر اليوم من نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية الأساسية الخاصة بمرضى الأورام، مؤكدة أن الخدمة الصحية المقدمة لهم وصلت إلى أصعب مستوياتها في ظل نفاد أصناف منقذة للحياة وأدوية العلاج الكيميائي والعلاجات الداعمة، فيما وصلت أصناف أخرى إلى مستويات حرجة. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. سلطات الاحتلال تجبر اليوم مواطنا على هدم بناء إضافي في منزله ذاتيا في مدينة بيت جالة غرب بيت لحم. جرافات الاحتلال تشق اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة أقامتها على أراضي البلدتين. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يقول أن إسرائيل ليست لديها مصلحة في الانضمام للحرب ضد إيران، لكنه شدد على أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات. الجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوتر الغربية بقضاء نبطية جنوب البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما. جماعة الحوثي اليمنية تقول في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى شركات الشحن إن على شركات الشحن عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها في أي مكان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: فيزا الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا هلا عبر بانوراما رايا في حلقة جديدة من بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيها عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا منطل عليكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. طبعا بنحب نذكركم دائما بكل حلقة عن ترددات البث إذا بتحبوا تسمعونا سواء هلا أو حتى بعد الفاصل. إذا كنتوا في الجنوب وريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. رح نكون معكم بجولة كاملة لمدة 50 دقيقة بنحكي فيها عن أغرب وأطرف وأحلى الأخبار من حول العالم بساعة كاملة. رح نسليكم وتتسلوا وإنتوا بالطريق.

بما أنه بنحكي عن الشغل وعن الترويحة من الشغل وحتى الدوام لكل الناس اللي لسه ما روحوا من أشغالهم، فخبرنا الأول بيحكي عن رجل بيروح للعمل يوميا وبيكتشف أنه في مكان وبيشتغل في مكان خطأ. بانوراما راجع. تخيلوا تروحوا على شغل كل يوم، تدخلوا نفس المبنى وتسلموا على نفس الأشخاص وتقعدوا على نفس المكتب، وبعد أشهر تكتشفوا أنكم أصلاً كنتوا في المكان الغلط. هذا الموقف الغريب صار بالضبط مع رجل كان بيروح كل يوم على مبنى مكاتب كبير، وكان بيعتقد أنه كل شيء كان طبيعي، بيدخل الصبح بقعد على مكتبه وبينجز شغله وبرجع على البيت زيه وزي أي موظف تاني. لكن المفاجأة كانت بعد فترة لما بدأ يتحدث مع أحد العاملين في المبنى واكتشف أنه هاي الشركة اللي بيشتغل فيها مش موجودة بهذا الطابق أصلاً، بل موجودة بطابق آخر من نفس المبنى. والسبب كان أنه هذا المبنى بيضم عدة شركات وتصميم المكاتب كان متشابه بشكل كبير، عشان هيك ما انتبه هذا الرجل للخطأ طوال الفترة اللي مضت. والأغرب أنه كان يتعامل مع كل الموجودين حوله بشكل طبيعي، لدرجة أنه بعض الموظفين اعتقدوا أنه هو بيشتغل معهم. ولما اكتشف الحقيقة تحول الموقف لقصة مضحكة بين العاملين، وصار الرجل معروف في المبنى بأنه الموظف اللي ضل طريقه ووصل لدوامه بالصدفة. وطبعا هاي القصة خلت كتير من الناس يضحكوا، لكنها أيضا ذكرتنا بأنه أحيانا الإنسان بيدخل في الروتين لدرجة أنه بيعمل أشياء يومية من غير ما ينتبه للتفاصيل الصغيرة. فيعني ممكن الواحد يضيع وهو مسافر لمدينة تانية، لكن هذا الرجل أثبت أنك ممكن تضيع حتى وإنت رايح على مكتبك كل يوم. يا ريت

رجل بيتبع رؤيا في المنام وبيفوز بنص مليون دولار. يا قلبي كم مرة صحيته من النوم بعد حلم غريب وحكيته يا ريت يكون هذا الحلم حقيقة؟ بالنسبة لرجل من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الحلم ما كان مجرد خيال بل غير حياته بشكل كامل. الرجل حكى أنه شاف في منامه أرقام محددة وظلت عالقة في ذهنه حتى بعد ما استيقظ، ورغم أنه ما كان من الأشخاص اللي بيلعبوا يا نصيب بشكل دائم، قرر هاي المرة يتبع إحساسه واشترى بطاقة مستخدمة بنفس الأرقام اللي شافها في الحلم. وبعد إعلان النتائج كانت المفاجأة كبيرة، الأرقام كانت متطابقة بشكل كبير، وهذا الرجل ربح 500,000 دولار دفعة واحدة. الرجل حكى أنه ما كان يتوقع أبدا أنه هذا الحلم اللي حلمه وهو نايم ياخد الجائزة بهذا الحجم، وحكى في البداية اعتقد أنه الخبر مجرد خطأ، واضطر يتأكد من البطاقة أكثر من مرة قبل ما يصدق أنه عن جد فاز بالفعل. القصة انتشرت بسرعة وبشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء الناس بين اللي اعتبرها مجرد صدفة واللي حكى أنه الأحلام أحيانا بتحمل رسالة غريبة ما إلها أي تفسير.

طيب منروح كمان لخبر تاني. رجل بوزن 195 لفت ورق محارم على راسه وبحطم رقم قياسي. بانوراما راجع. كل يوم بنسمع عن أرقام قياسية جديدة، لكن بعضها بخلي الواحد يسأل كيف خطرت هاي الفكرة أصلاً. آخر الأرقام القياسية الغريبة كانت من نصيب رجل نجح في موازنة 195 لفة من ورق المحارم فوق راسه دفعة واحدة، وحافظ عليها لمدة 30 ثانية كاملة لا يحطم فيها رقم قياسي جديد. الإنجاز ما كان بالسهولة اللي ممكن نتخيلها، لأنه مجرد حركة بسيطة أو فقدان للتوازن كان كفيل بإسقاط كل اللفات خلال لحظة. عشان هيك احتاج هذا الرجل لساعات طويلة من التدريب عشان يتعلم كيف يثبت ويثبت جسمه ويحافظ على توازنه من دون أي اهتزاز. وخلال المحاولة وقف الحضور يتابعوه بصمت وترقب، لأنه أي خطأ كان يعني إعادة المحاولة من البداية ومن أول وجديد. بس بعد مرور 30 ثانية أعلن الحكام نجاح التحدي وسط تصفيق كبير من كل الموجودين. وصاحب الرقم القياسي حكى أنه بيعشق التحديات غير التقليدية، وبيأمن أنه أي فكرة مهما بدت غريبة أو مضحكة ممكن تتحول لإنجاز عالمي إذا كان وراها إصرار وتدريب.

0: شركة بتبعت ريبوتات للمقابلة والنتيجة كانت أغرب من المتوقع. تفاصيل هذا الخبر رح تكون بعد الفاصل.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
7: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا انضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية. مكملين معكم في بانوراما رايا وبأخبارنا لهذا اليوم, ونرجع لخبر جديد. شركة بتبعت ريبوتات للمقابلة والنتيجة كانت أغرب من المتوقع. بانوراما رايا, تخيلوا تروحوا على مقابلة شغل, تجهزوا حالكم وترتبوا كلامكم وتفكروا بالأسئلة اللي ممكن تنسألوها, لكن لما تدخلوا على المقابلة تكتشفوا أنه الشخص اللي قدامكم مش إنسان. هذا بالضبط الموقف اللي صار في تجربة غريبة لما قررت إحدى الشركات استخدام ريبوتات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي للمشاركة في مقابلات الشغل الأولية بدلا من الموظف التقليدي. الريبوت كان قادر على طرح الأسئلة والاستماع للإجابات وتحليل طريقة حديث المتقدمين لهي الوظيفة, وحتى التفاعل معهم بطريقة بتشبه الحوار الطبيعي. وبعض الأشخاص اللي خضعوا للمقابلة حكوا أنه هاي التجربة كانت غريبة لأنهم حسوا للحظة أنهم بيحكوا مع شخص حقيقي. لكن المفاجأة ما كانت بس بقدرة الريبوت على إجراء المقابلة, بل بردود فعل الناس كمان. بعضهم عجبته هاي الفكرة وحكى أنها بتساعد الشركات على توفير الوقت واختيار المرشحين بشكل أسرع, بينما رأى آخرين أنه المقابلات العمل بتحتاج للمسة إنسانية لأنه الشخص لا يقيم فقط من خلال الإجابات, بل من خلال شخصيته وطريقته وطريقة تواصله. طبعاً هاي التجربة فتحت باب واسع للنقاش حول مستقبل الوظائف, وهل رح يصير من الطبيعي في المستقبل أنه يقابلك الريبوت بدل ما يقابلك المدير أو لا؟

0: مطعم مضيف رسوم الصمت على الفاتورة والزباين بتفاجئوا. بانوراما راجع. تخيلوا تروحوا على مطعم وتطلبوا أكلكم وتستمتعوا بالجلسة، وبعد ما تخلصوا تفتحوا الفاتورة وتلاقوا بند غريب مكتوب عليه رسوم الصمت. هاد بالضبط ما أثار استغراب زباين أحد المطاعم بعد ما فوجئوا بإضافة مبلغ إضافي على الفاتورة مقابل توفير أجواء هادية داخل المكان. إدارة المطعم وضحت وحكت إنه هاي الفكرة أجت بسبب رغبة بعض الزباين في الحصول على تجربة مختلفة بعيدا عن أصوات الهواتف العالية والمكالمات والضجيج المعتاد في المطاعم. طبعاً المطعم مخصص مساحة معينة للباحثين عن الهدوء، طلب من الزباين احترام الأجواء الهادية فيها، لكن إضافة رسوم خاصة لهذا الموضوع خلت الناس ينقسموا في آرائهم. بعض الزباين اعتبروا أن الفكرة مبتكرة وحكوا أن الهدوء صار إشي نادر في وقت الجميع فيه منشغل بالشاشات والأصوات العالية، بينما شاف آخرين ناس تانيين أنه دفع المال مقابل الجلوس بهدوء أمر مبالغ فيه، وحكوا أنه الهدوء لازم يكون جزء من تجربة المطعم مش خدمة إضافية. وطبعا القصة انتشرت لأنها فتحت سؤال طريف إنه إذا هل وصلنا لمرحلة ندفع فيها مقابل كل إشي كان مجاني طوال حياتنا ولا لسه رح نوصل.
1: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي قد تصير يحالي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور،

0: هي حلوة بنت صبر.
1: شركة بتعين موظف مهمته الوحيدة إنه ينام على تخوت الفنادق. بانوراما راجع. تخيلوا تصحوا الصباح وتلبسوا ملابس الشغل وتروحوا على دوامكم، لكن بدل ما تقعدوا ورا مكتب أو أمام شاشة كمبيوتر تكون مهمتكم الوحيدة بس هي تجربة تخوت الفنادق والنوم عليها. هاي الوظيفة الغريبة أثارت اهتمام كتير من الناس بعد ما أعلنت شركة متخصصة بالسفر والضيافة عن حاجتها لشخص يختبر جودة التخوت في الفنادق المختلفة. لكن الموضوع مش بس مجرد نوم وراحة زي ما بتخيل البعض، فالموظف عليه أنه يركز على تفاصيل كتيرة، أنه إذا هالفرشة هاي مريحة ولا لا، هل المخدة مناسبة، هل الغرفة هادية، وهل الإضاءة بتساعد على الاسترخاء، وهل إذا هاي التجربة تبعت النوم تستحق السعر اللي بيدفع.

تشمل الراحة والخدمة وجودة المكان. يعني في الوقت اللي الكل بيحلم فيه إنه يروح إجازة على فندق فاخر، في شخص بتكون مهمته بس إنه يسافر وينام وبعدين يحكي إذا هذا السرير بيستاهل أو ما بيستاهل.

31 ألف شخص بيقفزوا من الطائرات بس في يوم واحد. إذا كنتم من الناس اللي بتخاف تركب الطيارة فاسمعوا هذا الخبر، لأنه في ناس ما اكتفوا بالركوب بس بل قرروا يقفزوا منها بإرادتهم. في حدث عالمي غير مسبوق شارك فيه أكثر من 31 ألف شخص من هواة القفز بالمظلات في تحدي ضخم أقيم في 43 دولة من حول العالم، وكان بس بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من القفزات اللي تنفذ خلال يوم واحد. التحضير للحدث استمر أشهر وشارك فيه مئات الأندية ومدارس القفز وآلاف المدربين والمنظمين بس عشان تتم كل القفزات وفق أعلى معايير السلامة والأمان. ومع كل طائرات كانت تقلع كان عشرات المشاركين يقفزوا تباعا في مشهد وصفه المنظمون بأنه واحد من أكبر التجمعات لهواة القفز في التاريخ. المشاركين حكوا أن الهدف ما كان بس عشان يسجلوا رقم قياسي بل كمان للاحتفال برياضة القفز بالمظلات وتشجيع المزيد من الناس على خوض هذه التجربة اللي بتجمع بين المغامرة والإثارة والانضباط. وفي نهاية اليوم نجح الحدث بتحقيق الرقم المستهدف ليدخل المشاركين موسوعة الأرقام القياسية وسط أجواء من الفرح والاحتفال.

بنحكي حصالة، أول إشي بيخطر على بالنا قطعة صغيرة منحط فيها شوية عملات معدنية، لكن في كولومبيا قرروا يكبروا هاي الفكرة بشكل حرفي وصنعوا أكبر حصالة نقود خزفية في العالم. الحصالة العملاقة صنعت بالكامل من الفخار واستغرق العمل عليها وقت كتير طويل بمشاركة عدد من الحرفيين، لأنه تصنيعها احتاج دقة كبيرة عشان تتحمل وزنها وحجمها بدون ما تتشقق أو تنهار. وبعد الانتهاء منها جرى قياسها رسميا لتسجيل رقم قياس جديد في موسوعة جينيس وسط احتفال سكان المنطقة والزوار اللي اصطفوا لالتقاط الصور اللي جنبها. لكن الهدف ما كان مجرد تحطيم رقم قياسي، بل أيضا تسليط الضوء على صناعة الفخار التقليدية اللي بتشتهر فيها كانت المنطقة، وبتشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بالحرف اليدوية والمحافظة عليها. الطريف أنه كتير من الزوار سألوا بطريقة مزح أنه إذا كانت هاي الحصالة بتنفتح بمفتاح عادي، وهل تحتاج كمية نقود عالية أو كبيرة عشان تمتلأ أو لا. فيعني إحنا متعودين نرمي في الحصالة شوية فكة أو مصاري قليلة، أما هاي فبيبدو أنها بتحتاج لميزانية مدينة كاملة عشان بس تتملأ.

لآخر خبر معنا لهذا اليوم، سائق تاكسي بلاقي أغرب إشي تركه أحد الركاب. معظم سائقي سيارات الأجرة متعودين يلاقوا أشياء منسية بعد نزول الركاب، زي تليفون أو محفظة أو حقيبة صغيرة، لكن أحد سائقي التاكسي عاش موقف مختلف تماما لما اكتشف أنه أحد الركاب ترك له ضيف مش متوقع داخل السيارة. بعد انتهاء يوم العمل بدأ السائق بتنظيف المقاعد، وفجأة لاحظ وجود حركة غريبة في الجزء الخلفي من سيارته. في البداية اعتقد أنه الأمر مجرد إشي عالق، لكنه تفاجأ عندما اكتشف وجود ثعبان صغير متخبي داخل سيارته. السائق ابتعد بسرعة واستدعى أشخاص مختصين للتعامل مع هذا الموقف وإخراج الثعبان بطريقة آمنة. وبعد البحث تبين أنه أحد الركاب ربما كان يحمل ثعبان أو أنه دخل على السيارة بدون ما حدا ينتبه. الموقف تحول لقصة طريفة بين زملاء السائقين، لأنه أغلبهم حكوا أنهم لقوا أشياء كثيرة منسية، لكن قليل منهم اللي لقوا راكب إضافي بينتظر في المقعد الخلفي زي الثعبان.

أظن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر اليوم من نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية الأساسية الخاصة بمرضى الأورام، مؤكدة أن الخدمة الصحية المقدمة لهم وصلت إلى أصعب مستوياتها في ظل نفاذ أصناف منقذة للحياة وأدوية العلاج الكيميائي والعلاجات الداعمة، فيما وصلت أصناف أخرى إلى مستويات حرجة. قوات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. سلطات الاحتلال تجبر اليوم مواطنا على هدم بناء إضافي في منزله ذاتيا في مدينة بيت جالة غرب بيت لحم. جرافات الاحتلال تشق اليوم طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة أقامتها على أراضي البلدتين. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يقول أن إسرائيل ليست لديها مصلحة في الانضمام للحرب ضد إيران، لكنه شدد على أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات. الجيش اللبناني يعلن بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوتر الغربية بقضاء نبطية جنوب البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما. جماعة الحوثي اليمنية تقول في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى شركات الشحن إن على شركات الشحن عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها في أي مكان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعة المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: كشف تقرير لوزارة الزراعة عن دمار واسع طال القطاع الزراعي في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، مع تجاوز نسبة الأضرار 85% في معظم القطاعات الإنتاجية، وخسائر إجمالية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار، في وقت حذرت فيه جهات أممية من أن تعافي هذا القطاع سيستغرق سنوات طويلة. وحسب التقرير فإن قيمة الأضرار والخسائر المباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، إضافة لأكثر من 1.5 مليار خسائر غير مباشرة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الإنتاجية الزراعية في غزة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات. وجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق المحلية، كما أكد على استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن من قبل الولايات المتحدة. بازشكيان أكد على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل بالنسبة له أولوية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. We'll be right back.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد تصاعدا ملحوظا في إصدار جيش الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، إذ أصدر خلال الأسبوع الماضي وحده 7 أوامر جديدة استهدفت ما مجموعه 89 دونما من أراضي المواطنين، وجميعها خصصت لشق طرق أمنية جديدة أو استكمال مناطق عازلة تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محافظات رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تقارب 17 كيلومتر. محافظة القدس تحذر من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال ما تسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق يوم الخميس المقبل. جيش الاحتلال يتسبب اليوم في إشعال النيران في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية. قوة الاحتلال تخطر اليوم مواطنا بإخلاء منزله المأهول في بلدة زعترة شرق بيت لحم. الاحتلال يعتقل اليوم 3 شبان من قرية رافات غرب محافظة سلفيت. السلطات الفنزويلية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران الماضي إلى 5000 قتيل والمصابين إلى أكثر من 16,000. قوات الطوارئ الأممية اليونيفل تقول إن قواتها تواصل توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان تزامنا مع تراجع حدة العنف من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وجهود تأمين الطرقات في مختلف أنحاء عملياتها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد تصاعدا ملحوظا في إصدار جيش الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، إذ أصدر خلال الأسبوع الماضي وحده 7 أوامر جديدة استهدفت ما مجموعه 89 دونما من أراضي المواطنين، وجميعها خصصت لشق طرق أمنية جديدة أو استكمال مناطق عازلة تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محافظات رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تقارب 17 كيلومتر. محافظة القدس تحذر من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال ما تسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق يوم الخميس المقبل. جيش الاحتلال يتسبب اليوم في إشعال النيران في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية. قوة الاحتلال تخطر اليوم مواطنا بإخلاء منزله المأهول في بلدة زعترة شرق بيت لحم. الاحتلال يعتقل اليوم 3 شبان من قرية رافات غرب محافظة سلفيت. السلطات الفنزويلية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران الماضي إلى 5000 قتيل والمصابين إلى أكثر من 16,000. قوات الطوارئ الأممية اليونيفل تقول إن قواتها تواصل توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان تزامنا مع تراجع حدة العنف من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وجهود تأمين الطرقات في مختلف أنحاء عملياتها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص. وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: كشف تقرير لوزارة الزراعة عن دمار واسع طال القطاع الزراعي في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، مع تجاوز نسبة الأضرار 85% في معظم القطاعات الإنتاجية، وخسائر إجمالية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار في وقت حذرت فيه جهات أممية من أن تعافي هذا القطاع سيستغرق سنوات طويلة. وحسب التقرير فإن قيمة الأضرار والخسائر المباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، إضافة لأكثر من 1.5 مليار خسائر غير مباشرة في ظل انهيار شبه كامل للبنية الإنتاجية الزراعية في غزة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات. وجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق المحلية، كما أكد على استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن من قبل الولايات المتحدة. بازشكيان أكد على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل بالنسبة له أولوية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
0: الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترصد تصاعدا ملحوظا في إصدار جيش الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، إذ أصدر خلال الأسبوع الماضي وحده 7 أوامر جديدة استهدفت ما مجموعه 89 دنما من أراضي المواطنين، وجميعها خصصت لشق طرق أمنية جديدة أو استكمال مناطق عازلة تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محافظات رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تقارب 17 كيلومتر. محافظة القدس تحذر من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال ما تسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق يوم الخميس المقبل. جيش الاحتلال يتسبب اليوم في إشعال النيران في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية. قوة الاحتلال تخطر اليوم مواطنا بإخلاء منزله المأهول في بلدة زعترة شرق بيت لحم. الاحتلال يعتقل اليوم 3 شبان من قرية رافات غرب محافظة سلفيت. السلطات الفنزويلية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران الماضي إلى 5000 قتيل والمصابين إلى أكثر من 16,000. قوات الطوارئ الأممية اليونيفيل تقول إن قواتها تواصل توسيع نطاق عملياتها في جنوب لبنان تزامنا مع تراجع حدة العنف من خلال تكثيف الدوريات وأعمال الرصد وجهود تأمين الطرقات في مختلف أنحاء عملياتها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول. صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنية الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على رايا اف ام.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: راية FM، الصوت الأجمل.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي.أس.
2: راية.بي.أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
3: من أجلك أنت.
4: لإعلاناتكم على راية أف أم اتصل على 0599929995 0599929995.
5: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
6: يقول فرانكلين فور في كتابه المعنون كيف تفسر كرة القدم العالم والصادر عام 4200 ميلادي، بأنك إذا ما أردت أن تفهم العولمة بعيدا عن المؤتمرات الاقتصادية وتقارير الأسواق، فقد يكون الطريق الأقصر هو متابعة مباراة لكرة القدم. بهذه الفكرة ينطلق الصحفي الأمريكي ليقود القارئة في رحلة تمتد من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا الشرقية، ومن الملاعب الشعبية إلى مكاتب رجال الأعمال، كاشفا كيف أصبحت كرة القدم لغة عالمية تختصر تحولات السياسة والاقتصاد وحتى الثقافة. ويعرض الكتاب قصصا حقيقية تربط الأندية والجماهير بقضايا تتجاوز المستطيل الأخضر، فيتناول مثلا تأثير الهجرة على تشكيل الفرق ودور الرأسمالية في تحويل الأندية إلى علامات تجارية عالمية، كما يناقش صعود الشركات متعددة الجنسيات وسيطرتها على اللعبة، وما نتج عن ذلك من صراع بين الهوية المحلية ومتطلبات السوق الدولية. ويتوقف المؤلف عند تجارب جماهير برشلونة بوصفها تعبيرا عن الهوية الكتالونية، وعند الانقسامات السياسية والدينية في البلقان أيضا واسكتلندا، كما يستعرض التحولات التي شهدتها مثلا البرازيل وإيطاليا وإنجلترا، مبينا أن كرة القدم كثيرا ما تعكس واقع المجتمعات قبل أن تغيره. ومن خلال مقابلات ميدانية وحكايات إنسانية، كيف يمكن لمباراة واحدة أن تروي قصة شعب أو أن تختصر مثلا تاريخ مدينة أو دولة بأكملها. ويمتاز الكتاب بأسلوب صحفي سلس يجعل القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة قريبة من القارئ دون أن يفقد عمقها الفكري، فلا يقدم الكاتب كرة القدم باعتبارها وسيلة للترفيه فقط، بل باعتبارها نافذة لفهم العالم المعاصر، حيث تتقاطع المصالح وتتشابك الهويات وتتغير موازين القوى. وبعد الفراغ من قراءته، يدرك القارئ أن متابعة بطولة كبرى قد تكون أحيانا مدخلا أفضل لفهم السياسة الدولية من قراءة عشرات التقارير والكتب التقليدية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: راية FM ترافقك أينما كنت، على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية FM. الساعة الآن 8 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. راية تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر راية تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق راية على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. راية تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 9 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: كشف تقرير لوزارة الزراعة عن دمار واسع طال القطاع الزراعي في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة، مع تجاوز نسبة الأضرار 85% في معظم القطاعات الإنتاجية، وخسائر إجمالية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار، في وقت حذرت فيه جهات أممية من أن تعافي هذا القطاع سيستغرق سنوات طويلة. وحسب التقرير فإن قيمة الأضرار والخسائر المباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، إضافة لأكثر من 1.5 مليار خسائر غير مباشرة في ظل انهيار شبه كامل للبنية الإنتاجية الزراعية في غزة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف العائلات. وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق المحلية، كما أكد على استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن من قبل الولايات المتحدة. بزشكيان أكد على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل بالنسبة له أولوية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: raya.bs.
1: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في عالم الرياضة هناك لاعبون لا تقاس قيمتهم بعدد المباريات فقط، بل بما يتركونه من إرث وإنجازات. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد أبرز نجوم الكرة الطائرة، والذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح مع نادي القوات الفلسطينية. إنه محمد شماسنة،
6: لاعب نادي القوات الفلسطينية ونادي جيوش سابقا. أنا لاعب مركز 4، التحقت بنادي القوات 2016 تحت قيادة المدرب القدير خلف يمين. كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويج على سبيل تحقيق 2 من دوري الفلسطيني الممتاز وكأس فلسطين وكأس السوبر، في المقابل دوري ممتاز مع فريق السابق جيوس، هذا على الصعيد المحلي.
5: ولأن التألق يفرض نفسه، حمل قميص منتخب فلسطين لاعبا وشارك في تمثيل الوطن في الاستحقاقات المختلفة، مجسدا روح الالتزام والانتماء.
6: على الصعيد الخارجي شاركت العديد من المرات مع المنتخب الفلسطيني ومع منتخب الجامعة ومع نادي القوات أيضا. رسالة شكر للمدرب ولزملاء بالفريق الذين كانوا وما زالوا الدعم الأول لي في هذه المسيرة، وكانت لهم البصمة الأكبر لوصولنا لهذا الكم من النجاح.
5: إنها حكاية لاعب جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، فكان مثالا للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز والإنجاز إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها راية أف أم، تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.
1: لا

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أقوى الأفلام العالمية. This family. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
7: الساعة الآن 10:00 مساء.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: انا بعشقك، انا كلي لك، انا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الامر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

العتاد ولو ايام الجاي سودة لحالي بلون سوادي لحالي بلملم رمادي وارجع من حضنك عبنادي ارجع

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

الدنيا ماشية ضدي، هادي مش فارقلي، بضحك مش هممني، برقص مش شغلني، خربت رايق أنا كأني

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.